ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله.

الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعودي عالرأس ليلي. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعودي عالرأس ليلي. بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني.

ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك. الله

وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان الموسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة، وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى طاقة تجمع بين الاستقرار الترابي والإشراق الملكي، حيث يستقر القمر في برج الثور ليمدنا بطاقة هدوء ورغبة في ترتيب أمورنا المالية والعملية بثبات وصبر. وتتكامل هذه الرزانة مع الدفء الناري الهائل الذي تسكبه الشمس المقترنة بالمشتري في قلب برج الأسد، لتفتح أمامنا آفاق التفاؤل والفرص الواعدة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. الأجواء الفلكية تمنحك اليوم الفرصة لتركيز طاقتك نحو بيتك الثاني، بيت المال والموارد، بوجود القمر في الثور. يوم ممتاز لإعادة تنظيم ميزانيتك وحسم ملف مالي بثبات، بينما يمدك اقتران الشمس والمشتري في الأسد الناري الصديق بحيوية وإبداع يفتحان لك أبواب التألق والتعبير عن الذات.
2: برج الثور. أنت اليوم في موقع قوة واستقرار، يستقر القمر في برجك ليعزز حضورك، يمنحك التوازن النفسي ويساعدك على شفاء أي إجهاد سابق. وجود الزهرة في العذراء الصديق يدعم علاقاتك العاطفية، بينما يمنحك التناغم الفلكي فرصة لاتخاذ قرارات عملية صائبة بثقة كاملة. برج الجوزاء. اقتران المريخ بأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بطاقة حركية وفكرية عالية ومفاجئة. اليوم يدعوكم القمر في الثور إلى أخذ قسط من الراحة والتأمل خلف الكواليس لإعادة شحن بطاريتكم النفسية، استعداداً لانطلاقة جديدة ومتميزة.
3: برج السرطان. الأجواء الفلكية تفتح أمامك اليوم أبواب التواصل الاجتماعي الممتع والدعم من الأصدقاء بوجود القمر في الثور الترابي الصديق. مع وجود عطارد في أواخر برجك، تملك فصاحة وحدساً ثاقباً يتيحان لك التعبير عن مشاعرك وأفكارك بأسلوب دافئ ومؤثر ينال إعجاب الجميع. برج الأسد. أنتم في أوج إشراقكم اليوم، الشمس والمشتري يتألقان في برجكم ليمنحاكم حظوظاً واعدة، كاريزما ساحرة وثقة هائلة. يقع القمر في قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة الثور، مما يجعل هذا اليوم مثالياً لإثبات حضوركم القيادي وحسم خطوة عملية مهمة.
4: برج العذراء. تتألق الزهرة في أواخر برجكم لتمنحكم جاذبية خاصة وحسن تدبير. اليوم يدعمكم القمر من برج الثور الترابي الصديق ليفتح أمامكم آفاقاً واسعة للتخطيط، التعلم أو التواصل مع جهات خارجية. يوم مفعم بالهدوء والحلول العقلانية المستقرة. برج الميزان. يوجه القمر في الثور اهتمامكم اليوم نحو تنظيم أموركم المالية المشتركة والمعاملات البنكية أو الإدارية المعلقة. يوم يتطلب منكم الحكمة والهدوء، بينما تفتح لكم كواكب الأسد، الشمس والمشتري أبواب اللقاءات المليئة بالحماس والدعم من أصدقائكم.
3: برج العقرب. يتواجد القمر اليوم في البرج المقابل لك الثور، مما يركز الأضواء على شراكاتك العاطفية والعملية. يوم يطلب منك الدبلوماسية والصبر لترطيب الأجواء، بينما يمنحك عطارد في السرطان المائي الصديق تواصلاً عميقاً وحدساً صائباً للوصول إلى تفاهمات متينة. برج القوس. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة بوجوده في الثور. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة بتركيز وتنظيم حكيم، والتناغم مع شمس ومشتري الأسد يضمن لك بقاء معنوياتك وشغفك في القمة.
5: برج الجدي. الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة اليوم، القمر في الثور الترابي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والارتياح النفسي. يوم مثالي لإبراز مواهبكم، ترتيب أموركم العاطفية والاستمتاع بأوقات جميلة مع المقربين بثبات وارتياح.
3: برج الدلو. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي بوجوده في الثور. قد تنشغلون بأمور أسرية أو عقارية تتطلب منكم الحكمة والهدوء، بينما يزودكم اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء بأفكار إبداعية وحلول غير تقليدية.
6: برج الحوت.
3: تمنحكم الأجواء الفلكية اليوم حركة اتصالات ونشاطاً ذهنياً رائعاً بوجود القمر في بيت التواصل والتنقلات الثور. يوم مناسب جداً للمفاوضات، الحوارات الدافئة وتبادل الأفكار. وعطارد في السرطان يضمن لك عمقاً عاطفياً وفهماً سريعاً للمحيطين بك.
0: حظك على الهواء.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وقت منوصل للبلاد الأوروبية وقت الاستماع بيسمعونا مع أنتنات خاصة. وبتسمعونا أيضا بلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج www.jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الأربعاء 5 آب 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة. زافنو ديشو عمشيحو. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. كل شيء رصدناه بنوضعه بتصرف بعضنا أنا وياكن. ابتداء من هاللحظة كل الأشخاص اللي عندهم أي مداخلة، وفي ناس بلشوا يبعثوا من مبارح، 03-444-037. بكل شجاعة نتبادل الاحترام، الهواء مفتوح بدون أي رقابة. الرقابة هي أنتو، رقابتكن على نفسكن، الرقابة الإيجابية المسؤولة. هيكون جوني الصديق إعداداً تقديماً وأخراجاً بحيكن. ماذا يحدث بوطننا لبنان؟ شو سبب نفوق الأسماك على شط الرمل البيضاء؟ تلوث أم ماذا؟ مطمر الجديدي مددوا له 10 أيام. مبارح بطلب من رئيس الحكومة تمنى على مجلس الإنماء والإعمار تمديد العمل بمطمر الجديدي للنفايات لمدة 10 أيام. كنا خبرناكم مبارح بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان أنه الشركة المتعهدة استقبال النفايات بمطمر الجديدة قررت التوقف لأنه مش عم بيقبضوها بوزارة المال. قال إنه الحكومة رح تسعى لتأمين أموال لمطمر الجديدة. شفتوا لأي درجة محترق دين سلافنا بهالوطن اللي بلش ينسرق بمليارات الدولارات من سنة 1990، وصلنا لهلأ ما معنا كم 100,000 دولار لحتى ندفعهم لشركة

متعهدة استقبال النفايات، وأوقات كمان بيكسروا على رامكو المتعهدة لرفع النفايات ونقلها لمطمر الجديدة ببيروت الإدارية بكسروان وبالمتن. وصلنا لهالدرجة من التردي نتيجة سرقات بمليارات الدولارات، وصلنا ما معنا مئات ألوف الدولارات لنغطي نظافة شوارعنا. وهيدي بثلاث مناطق من عدا المناطق التانية، يعني بيروت الإدارية كسروان والمتن كانت بدها تبلش تنطمر ابتداء من اليوم الصبح بطونات من النفايات، ولكن هلا رئيس الحكومة أجل العملية 10 أيام. عم نستجد الوقت. الله لا يوفقكم بجاه الصباح كل مين حكمنا من 1990 لحديت من سنة ونص، سرقوا لنا مصرياتنا بالبنوكي، صرفون على عهر وبطر وفساد. ماذا يحدث أيضا بوطننا لبنان؟ هلا القضية هيدي تأجلت 10 أيام. يلا طمنوا بالكون، 10 أيام في رافع نفايات. بس في مشكلة أكبر من هيدي هلا ما حدا منتبه لها، إنه مطمر الجديدة حتى لو في مصاري للشركة المتعهدة استقبال النفايات بمطمر الجديدة رح ينتلي. وماذا بعد؟ لا مسموح نجيب محارق، لا مسموح، ما في ضايعة بتقبل تطمر نفايات الضايعة التانية أو بلدات. صرنا مدن، كل واحد يدبر حاله. وطن مهدري نتيجة الهريان والسرقة اللي بلشوا سنة 1990. الله لا يوفقكم ولا يرزقكم صباح حلو يا فاسدين. على كل في إشياء كتيرة كمان بتتعلق بنعيم قاسم. نعيم قاسم باشا الجزار رد عليه امبارح، كنت أنا بلشت رديت عليه أول رد الساعة 10 بختام الفترة، الساعة 12 كمان بختام الفترة، لأنه كانت امبارح فترة ممددة استثنائيا وكبنا أهالي ضحايا انفجار المرفأ والشهداء الأحياء بظلم انفجار المرفأ. فالساعة 12 رديت عليه، بس ورد تصريحه لنعيم قاسم اللي عم يعتبر أنه مفاوضات هون إذا عم يعملها لبنان والشرعية اللبنانية هي خيانة. المفاوضات الشرعية الوحيدة هي بين إيران والولايات المتحدة كما يسمونها الشيطان الأكبر. هن بحق لهم يحكوا مع الشيطان الأكبر، نحن ما بحق لنا نحكي مع دولة صديقة. ما بعرف. على كل الرئيس سلام مقصر فيه كمان. حروب حزب الله أعانت إسرائيل على لبنان، هذا مما صرح به الرئيس نواف سلام. الله يساعدنا سيد الرئيس نواف سلام على ناس ضالين عملاء دمروا وطننا لبنان أشر تدمير. على كل يلا خلينا نروق أعصابنا بأغنية من الزمن الجميل، وبعدين بنرجع بنفتك فيهم أنا وياكم للفاسدين والعملاء بوطننا لبنان، عملاء إيران، عملاء الخارج الضالين. خلينا نبلش مع أغنية ديو ميغاي ماتيو اي بول أنكا، برينغ ذا واين. برينغ ذا واين ماي ليدي، برينغ ذا واين. يس yes.

0: Paul Anka, do you with Mireille Mathieu? Bring the wine, my lady, bring the wine. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الأربعاء الساعة 9 صباحا بتوقيت وطننا لبنان رح نتصل مباشرة على الهواء مع وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص. شؤون وشجون الإعلام والوطن. اتصال مباشر. ما بحب عزب حدا على استوديو. ليش؟ خلاص بنحكي بيكون بعده بالبيت أو انطلق على الوزارة أو صار بالوزارة. أكيد وزير ناشط وبنفتخر فيه الوزير بول مرقص. إذن وشؤون وشجون. إذا حدا عنده أي أسئلة فيكن بلشوا تبعتون 03-444-037 أي أسئلة للسيد الوزير بول مرقص. صوتك عالي جبل لبنان. شربل فواز جعجع ابن بلدة برقة، يسعد لي صباحك. بعت لي دعوة حضرة الإعلامي الأستاذ جوني الصديق وعائلته المحترمين. يتشرف مركز برقة البقاع في منطقة البقاع الشمالي التابعة للقوات اللبنانية بدعوتكم إلى حفل العشاء السبت 22 آب 2026 الساعة 8 المساء بمطعم صقر بدبي. المتن. إذا حدا بيحب يحجز ويشاركن لقمة محبة وعشاء مركز برقة بيستاهل دعمكن يا لبنانية وبلدة برقة البقاعية. برقة برقة في البقاع عندهم صناعات، عندهم زراعات، عندهم مطعم أو مطعمين بيجننوا بيفتحوا أيام الصيف بيستقبلوكن. برقة زوروا ولا برقة فيكن تنزلوا من الأرز على عينات الأرز على دير الأحمر وبرقة والضياع المجاورة كلهم ملتفين مثل عقد الماز حول دير الأحمر. برقة بتدعي ربيعة نبح المحفارة شليفة عينات الأرز سيدة بشويت. هيك بتروحوا بتزوروا سيدة بشويت وبتزوروا برقة. بس لازم تكونوا بدبي إذا بتكون تشاركوا بالعشاء السبت 22 آب. مركز برقة التابع لحزب القوات اللبنانية. فيكن تحجزوا 03-872-746. تحية لأهلنا ببرقة. الله يحميكن ويثبتكن بهالأرض الطيبة. صوتك عالي جبل لبنان. مخالفات بعتها مستمع. مع رسالة صوتية وردت مبارح. خلينا نسمعها.
1: لك يا سوري يا زلمه، بعد ناس يجيبوا حمار يحطوا عليه تاكسي كمان. اذا موتوسيكل عمليه تاكسي
0: في موتوسيكلات تاكسي. يلا ماشي الحال. طيب ما نحن بلد منهوب، صرنا مثل الهند باكستان، صرنا باتان والهند. ف الله يساعدنا. نهبونا، سرقونا، سرقوا مقدراتنا، وصرنا نستعمل كل وسائل النقل. بالزمنات أول ما من كم سنة فات التوك توك على لبنان، بعد متذكر النائب جميل السيد قال شغلة حلوة كتير، ما دخل توك توك إلى بلد إلا وضربه الفقر. عنوان الفقر والتعتير مثل بالهند بالتوك توك بيصير، يعني هيدي دراجة نارية ما حتطلع جوانب هيك ومقعدين ثلاثة، السائق وراه شي اثنين. يلا بلد افتقر لأنه تم نهبه من سنة 1990، قبل بشوي بلش النهب، ولكن النهب المنظم بملايين ومليارات الدولارات بلش من 1990، عهود متعاقبة أمنية لبنانية سورية فاسدة حكمت لبنان لحديت من سنة ونص. يا قولوا الله، فصرنا بلد التوك توك، بلد الدراجات النارية التاكسي. بعد ما نشوف يمكن منحمل على ظهرنا كمان تاكسي. صوتك عالي جبل لبنان. بعد بكرة الجمعة 7 آب 2026 ببلدة مغدوشي، تنظم مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش اللبناني بالشراكة مع منظمة مالطا لبنان يوم طبي مجاني. يا أهلنا بمغدوشي وجوارة، هاليوم الطب المجاني بعد بكرة بيشمل الطب العام، قلب وشرايين، طب نسائي، طب أطفال، عظام ومفاصل، سكري وغدد، تخطيط قلب ECG، تصوير صوتي للقلب إيكو، حلقات تثقيفية صحية ونفسية، وصرف أدوية بحسب الحاجة، تقديم وجبات ساخنة من المطبخ الاجتماعي النقال. أهلا وسهلا فيكم، بدكم تجيبوا هويتكم، بدكم تكونوا لبنانيين وتجيبوا الهوية معكم أو باسبور أو أي شيء لبناني لحتى يفتحوا لكم ملف، وبدكم تحضروا شخصياً للاستفادة من الخدمات. ما حدا بيستلم أدوية إذا كان باعت حدا تاني، بده يجي شخصياً تيعينوه بهاليوم الطبي المجاني. إذن الجمعة 7 آب من 10 الصبح لتنتين بعد الظهر بمدرسة مغدوشي المتوسطة الرسمية. تسلم دياتكم مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش اللبناني ومنظمة مالطا لبنان، وأكيد بلدية مغدوشي تقوم بالعمليات التنظيمية لهاليوم الطبي المجاني بعد بكرة الجمعة. رئيس بلدية مغدوشي المهندس رئيف جورج يونان، الله يبارككم ويحميكم ويحمي جيشنا اللبناني والجمعيات الخيرية بخدمة المجتمع اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية من مستمع.
2: جوني صباح الخير، كيفك؟ إن شاء الله تكون بخير أنت والمستمعين كلهم. جوني بدي من بعد أمرك عبر إذاعتك الكريمة طلب من بلدية الشويفات التشدد من بعد أمرك على الدراجات النارية، لأنه عندنا بالمنطقة دوحة الشويفات، يعني هن بيسموها دوحة عرمون، يعني شو بدي خبرك الموتويات، شيء مش طبيعي.
0: يسعد لي صباحك مستمعنا الكريم، رقمه بينتهي ب926. ما توصي حريص ابدا قطعيا، لانه بلديه الشويفات ناشطه وعم بيصادروا دراجات ناريه غير شرعيه وتوك توك، وعم بيصادروا كمان وعم يلقوا القبض على سرقين. فما توصي حريص، بلديه الشويفات مش مقصره ابدا بواجباتها. اذا في عندك اي شيء بتروح بتقدم شكوى خطية من إزعاجات أو من أي مخالفات موجودة، وأنا بتبعها أنا وياك خطية. خلينا نكون مواطنين بكل معنى الكلمة. أهلا وسهلا فيكن، وبلدية الشويفات بوابة مفتوحة لكل المواطنين ضمن نطاقة أكيد. يا هلا. ونبقى بنطاق بلدية مدينة الشويفات بما أنه جبنا سيرتهم، السيرة الحسنة. على صفحة البلدية الزيارة التي قام بها رئيس بلدية شويفات الأستاذ نضال ذيب الجردي ووفد من البلدية، نائب رئيس البلدية فادي كرم وعضو المجلس البلدي هيثم الخشن زاروا مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير بمكتبه. منشوف الخبر مع الصور على صفحة بلدية مدينة شويفات. الله يحمي الأمن العام اللبناني، تعاون وثيق جدا من خلال مركز الأمن العام الموجود بنطاق بلدية شويفات. وأعلن رئيس بلدية شويفات بعد اللقاء مع اللواء حسن شقير أن البلدية تعمل على تخصيص مساحة واسعة لفرع الأمن العام في شويفات، هالشي بيلبي احتياجات المركز وبيعزز القدرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين اللي بيجوا على مركز الأمن العام بشويفات. ووعد اللواء حسن شقير مدير عام الأمن العام بتلبية دعوة رئيس بلدية شويفات لزيارة مركز الأمن العام بالمدينة من بعد التحسينات اللي رح تصير لمباركة هالأعمال وتعزيزها، تعزيز التعاون بين الجانبين، هيدي هي المصلحة العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار بشويفات وبكل لبنان. اللواء حسن شقير رئيس بلدية شويفات نضال ذيب الجردي، الله محييكن بخدمة وطنكن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية. إذا بتحبوا إنه إعلاناتكن نسمعها عبر إذاعة جبل لبنان 70 220 888.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

0: على سيرة اللهجة الزغرتوية والبشرانية والشمالية الحلوة اللي فيها كلمة الأو أو اللي هي قل التعريف بالسرياني ومسرحية قرنة البيضو. اليوم نحن بشهر آب، رح نرجع نستعيد أشهر السنة أنا وياكم باللغة السريانية. هلا نحن شهر آب بالسرياني أوب، منبلش من كانون الثاني، كانون حروي، شبوت، أودور، نيسان، إيار، حزيران، تموز، أوب. هلا شهر آب أوب، الشهر الجاي إيلول، تشري قدام يعني تشرين الأول، تشري حروي تشرين الثاني، تشري ما في النون، تشري قدام، تشري حروي، وكونون كونون قدام يعني كانون الأول. هيدي الأشهر بالسريانية الحبيبة أوب. هلأ البي بالسرياني آبو، الابن برو، بنت بارتو، الأخ آحو، ياما في كتير ناس شلومو شاينو، آحو جوني، آحو يوحانون، آحو الخي، آحونو الخي الصغير، وحوتو الأخت، حوتونو الأخت الصغيرة من غنجة، حوتونو. الأم هي آمو، بس منستعمل لما منقول عن يسوع المسيح يشوع مشيحو ما منقول آمو دي يشوع مشيحو، منقول يلدات والدت، يعني أم هي آمو. يعني منقول مثلا أنه الله يرحمك يا أمي روز، روز آمو جوني يوحانون الصديق آمو، بس توقيرا منقول مريم يلدات يشوع مشيحو، يلدات والدت. هلا فينا نقول مثلا روز حطوم الصديق يلدات جوني يوحانون الصديق، تنقال لاثنين، بس منترك كلمة يلدات لتوقير مريم العذراء. جد قاشو، قاشو يعني جدو، قاشتو التيتا، الحما حمو، الحمات يعني الحماتي حموتو، الخال حولو، حولو الخال، حولتو خالتي، حولتو تيريز عون نفسك بالسما يا حبيبة قلبي عربتي، حولتو يعني الخالي. زوج جابرو، في بتتذكروا في فنان اسمه سامر جابرو بسوريا، في عيال كتير بسوريا مشتقة من اللغة السريانية، مثلا في عائلة حمشو، حمشو يعني خمسة بالسرياني، عائلة جابرو، جابرو يعني الزوج. يلا اليوم بكفي أقولكم. طيب خلينا نضيف عليهم بس كمان إعادة لأشهر السنة بالسرياني، كونون حروي، شبوت، أودور، نيسان، إيار، حزيران، تموز، أوب، إيلول، تشري قدام تشرين الأول، تشري حروي تشرين الثاني، وكونون قدام كانون الأول، آخر أشهر السنة. الأيام، أول أيام الأسبوع هو الأحد، حد بشابو، حد بشابو من كلمة شبوعو أسبوع، حد بشابو الأحد، ترين بشابو التنين، تلوتو بشابو التلاتة، اليوم الأربعة، أربعو بشابو، أربعو بشابو الأربعة، حمشو بشابو الخميس، حمشو يعني خمسة، اليوم الخامس من الأسبوع، الخميس حام شو بشابه، الجمعة عروبته، هون تختلف القصة، الجمعة بالسرياني عروبته والسبت شابته. نطار الخلخون موريو يشوع مشيحو، مريم يلدات يشوع، ونطار يشوع مشيحو الميديورو لبنان، ميديورو يعني الديار أو الوطن، ميديورو لبنان، لبنان يعني لبنان بالسرياني، لبنان بالأرمني. قولوا الله، صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة وردت مبارح نسمعها سوا، مالها في من قسمي، رح اخذ القسم الثاني.
1: جوني انا اولادي كانوا على المرفأ، كانوا جايين من بيروت مرض قدام المرفأ، وصلوا عند الجامع يلي الطريق تجي بتوصل قدام من المرفأ على الدورة، وصلوا لهونيك وطلع الانفجار، كسر ازاز السيارة اللي معهم. اسول الحمد لله كتر خير الله نجيهم بعجوبة، اشكروا بحمدوا على كل شيء. كل اللي بطلبوا من الله انه الله يصبر قلوب الاهالي هالضحايا، والله يصبر هالجرحى، والله يشفيه كله سوا.
0: يا حبيب قلبي يا الياس نجار، الله يكبر واجبك ومحبتك وانسانيتك. اكيد كل انسان منا بحط نفسه محل هالاهالي اللي خسروا احبائهم بالمئات وعندهم جرحى وشهداء احياء بين ايديهم بالالاف. هيدي هي قصة انفجار المرفأ، رح نتابع على النهاية. لن ننساكم، لن ننسى أي شيء بوطننا لبنان من إذاعة جبل لبنان، لن ننسى الفاسدين اللي فتكوا بأموالنا وفتكوا بمستقبلنا وماضينا وحاضرنا من خلال نهب مقدراتنا بالمصارف وشراكتهم إدارة المصارف، من خلال وقفوا الاستثمار بالمصارف، وقفوا أنه يشتروا ويبيعوا يعمروا مصانع ويستوفوا بعدين أرباحهم من إيرادات هالمصانع أو البنايات أو غيرها من الأمور. صاروا قاعدين ملقحين بمكاتبهم أصحاب البنوك والمدراء ويستقبلوا من الناس يعطون 13 و14%، يعني عملوا مثل ما عمل جورج الصايغ بزمناته، استقبلوا الناس أهلا وسهلا، بونجور مسيو، عملوا له شاي. شو بتشرب؟ زهورات؟ تشرب شاي؟ تقري عم ينجروا الخزوق للعالم، وأنا عارفهم، أنا حذرت هالشي هذا قبل الأزمة بسنة، واللي سمع كلمتي بعده بيشكرني لحديت هلا. حول مصرياته للدولار وسحبهم من البنوك، ومثل ما خبرتكم بوقتها قاموا علي القيامة المصاريف ورئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي وإدارات المصارف، طوشوا له راسه لمدير عام إذاعة صوت كل لبنان بدبي عماد الخاسن. بعت وراي إنه يا جوني خلص بليز، يعني طرقوا لي راسي بالتليفونات إنه جوني الصديق عم يخرب البلد، عم يدعي لسحب المصريات من المصارف. يا يلا قولوا الله، بيكفيني أجر عند ربنا ألوهو ويشوع مشيحو أني شاركتكم المعلومات اللي كنت بملكها. قولوا الله. هلأ خلي عم معكم ذهب، حتى لو كان 4000 و4000 وشوي بكسور، لمعلوماتكم يا مستمعي جبل لبنان، المصارف المركزية بالعالم، العديد من المصارف المركزية الذكية واللي عم تحضر حالها للحرب العالمية الثالثة، عم يشتروا الذهب بالأطنان، طونات، 100 طن و200 طن ذهب. المصارف المركزية الذكية اللي عم تحضر حالها للحرب العالمية. ولو ما صار حرب عالمية، نحن عم نعيشها، عم نعيش حروب. هي الحرب العالمية ما بتبلش انه حرب وبتصير عالمية دغري، بتبلش سلسلة حروب صغيرة وبعدين بصير يدخل فيها دول وتخرج دول وبيبلشوا ببعضهم. يا الذهب مثل ما بنقول بكسروان، ذهب ذهب يا خواجة يا خواجات. هلأ الملاذ الوحيد لا دولار ولا غير دولار، الذهب. هو العملة عملت الحرب حروب العالمية. بيخبرونا بالزمنات أيام المجاعة أنه مثلاً بي وقية الذهب يشتري 4-5 آلاف 10 آلاف متر أرض مع قصر صغير على طرفهم يا بالذهب. هيدي جدودنا بيخبرونا بكسر وين اللي معه ذهب اشترى وضلوا طيب. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب البروفيسور فريد البستاني وخدمات أكيد للوطن ولمنطقته الشوف تحت شعار الشوف بيجمعنا. متابع على أوضاع الشوف بعد عدة مراجعات خطية وشفهية من جانب النائب البروفيسور فريد البستاني لدى وزارة الطاقة لتركيب لمبات إضاءة عادية ولمبات على الطاقة الشمسية بعدة بلدات شوفية من هالبلدات دير القمر. فتم تبليغ الدكتور فريد البستاني أنه ورش وزارة الطاقة بلشت أولت مبارح التنين بتركيب الإنارة بدير القمر وجوارة. نتوجه بجزيل الشكر من وزارة الطاقة على جهودها المستمرة ونعد أهلنا في الشوف بأننا سنواصل السعي والمتابعة لتحقيق الإنماء الذي يستحقه هذا القضاء الجميل. عسى أن تكون هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو غد أفضل. وأرفق النائب البروفيسور فريد البستاني تغريدته على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي بعدة صور تظهر تركيب الطاقة الشمسية وتجديدها على الأعمدة بدير القمر وجواره. الله يكبر واجبك بخدمة وطنك لبنان وأكيد خدمة المودعين. لا ثقة بالاقتصاد قبل إعادة أموال المودعين. هيدي من أقوال النائب البروفيسور فريد البستاني اللي بيرددها دايما ونحن منرددها وعم نشتغلها نحن وياه عبر إذاعة جبل لبنان.
2: أكثر الخبراء الاقتصاديين والماليين بيقولوا إعادة الثقة دفعوا أموال المودعين. ما هيدا حقهم. ما رح تمشي لا اقتصاد لو بيعملوا 100 مؤتمر إذا ما ردينا أموال المودعين وقعدنا الثقة للقطاع المصرفي.
0: نعم يسلم تمك ووطنيتك وعملك بسبيل استعادة أموال المودعين باللبناني وبالدولار ومحاربة الفساد. أحد الوزراء السابقين هرب على كندا لما ادعى عليه بقضايا فساد النائب البروفيسور فريد البستاني. وعم نتابع ومكملين سوا إيد بإيد مع كل الأوادين بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا ببلدة العبادية ومهرجان تحت عنوان كرمالك يا العبادية. جمعية الهدى الخيرية معرض الوفاء للتراث وفيكن تحجزوا ستانداتكن بالعبادية بسبعة 7-8-9-10 آب. يلا قرب يبلش. زوروا العبادية وكونوا كتار وكرمالك يا عبادية وكرمالك يا لبنان. تحية لبلدية العبادية جمعية الهدى الخيرية. رح يكون في معرض زراعي حرفي ثقافي ألعاب ونشاطات وبرامج فنية. كرمالك يا العبادية ولعيونك يا لبنان. منتجات محلية بلدية 100%. أهلا وسهلا فيكن بالعبادية. تحية لأهلنا بالعبادية مغتربين ومقيمين. صوتك عالي جبل لبنان. واليوم الأربعاء 5 آب بصوفر على كورنيش صوفر الليلة الساعة 7 المساء وضمن مهرجانات صوفر لمنظمتها جمعية سيدات آل شيا. يسعد صباحكم صبايا آل شيا الكرام وعائلة شيا بصوفر، على كورنيش صوفر. اليوم عرض مميز لفرقة الحسام، فرقة الحسام للفنون اللبنانية. لاقونا على كورنيش صوفر ليلة 7 المساء. صوتك عالي جبل لبنان. استذكر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وقال الشيخ الدكتور سامي أبي المنى لمناسبة الذكرى السادسة للانفجار: نستذكر الضحايا الذين سقطوا في هذه الجريمة، وندعو الجهات المختصة إلى ضرورة استكمال التحقيق القضائي في هذا الملف كضرورة وطنية وإنسانية، بما يعزز الثقة بالقضاء وصولاً إلى رفع أي تدخل عن مساره، ليتمكن القضاة من القيام بمهامهم وفقاً للدستور والقوانين المرعية الإجراء. وأضاف الشيخ الدكتور سامي أبي المنى: إن العدالة في هذا الملف هي حق للضحايا وذويهم، وواجب تقتضيه الأصول القضائية والإنسانية، وعلى الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها لإنجاز هذا الاستحقاق دون إبطاء. والله محيي وطنيتك ومحبتك لوطننا لبنان. شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى مستذكرا ومترحما على ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الشهداء منهم والشهداء الأحياء. نكبة طالت كل الطوائف والمذاهب بوطننا لبنان بانفجار المرفأ من 6 سنين. طول عمركم جميعا، وتحية لوطنيتك الشيخ الدكتور سامي أبي المنى. صوت الجبل، صوت كل لبنان، صوت الشعب اللبناني، صوت لبنان الحر، وصوت كل لبنان إذاعة جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا. خلي بريكاتكم تكون كتيري عبر إذاعة جبل لبنان 70-220-888. البريكات بتكبر وبتتعمم وبنفتخر فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. يا حرام لما إنسان بينكتب له الموت حتى هو قاعد قدام محله آمن مطمئن ببلدة البرجين، بشوف مؤهل أول متقاعد بقوى الأمن الداخلي اسمه وليد بعرم. وليد بعرم قاعد قدام محله التجاري، للأسف اجت سيارة وفاتت فيه على مدخل المحل ومعاسته. الله يساعدنا على السرعة أو على قلة انتباه. يا حرام يا حرام، كان ماسك موبايله بإيده، اجت السيارة صدمته وصار عم يتهاوى وتطلع روحه. يا حرام، صاحب السيارة نزل منها وصار ملبوك، عم ترجع لورا السيارة. طب كيف يا عمي؟ والله شارع يعني منه هديك الشارع الرئيسي، شارع جانبي، بس خلص ربنا اختاره لجواره. وليد بعرم ابن بلدة البرجين، المؤهل الأول المتقاعد في قوى الأمن الداخلي، من عز أهله وكل محبينه. قلة انتباه، قلة ما بعرف شو عم بصير معنا، كوارث على طرقاتنا. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. لليوم الأربعاء 5 آب 2026 بعنوان أين كل هؤلاء لا يدخلون السجن؟ كانت الناس من مصرفيين وسياسيين وإعلاميين وإداريين واقتصاديين وعسكريين وطارئين على الحكم كانوا يوقفوا بالصف قدام مكتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامي لتحديد موعد لهم لدقائق لتسيير أمورهم. وكان رياض سلامي في يوم من الأيام هو البطل والمنقذ. بعد سنوات من الأزمة سقطت هذه الصورة، واللي خدمون بيعوه على الطريق ونسيوا أنهم ارتكبوا معه. اليوم تضيف إلهام سعيد فريحة، اليوم رياض سلامي في سجن مذل كبقية المحكومين والمسجونين. الفرق أنه يدفع ثمن أن يكون كبش محرقة عن جميع الفاسدين الذين شاركهم من سنة 1992 ولغاية انتهاء ولايته، من رؤساء حكومات ورؤساء جمهوريات شاركون وقادة جيش ووزراء ومجالس نيابية ورؤساء أحزاب، وصولا إلى محامين استفادوا من رياض سلامي سابقا ومؤخرا بملايين الدولارات وتنصلوا منه في اللحظة الأخيرة، وأكثر من ذلك شمتوا فيه. نعم، تضيف إلهام سعيد فريحة، هل كان طموح رياض سلامي في يوم من الأيام لرئاسة الجمهورية سبباً لكل هذه الهندسات والحبكات والفزلكات والعلاقات الغريبة مع كل هؤلاء الذين كان بإمكانهم إيصاله إلى السلطة، أم الذين أقنعوه أن بإمكانهم إيصاله إلى السلطة؟ أم أن كل ما حدث في البلد وأوقف فيه رياض سلامي الانهيار على مدى 30 سنة انفجر دفعة واحدة بفعل مؤامرة خارجية تلاقت مع مصالح داخلية فتحت نار جهنم من باب حزب الله؟ تنهي إلهام سعيد فريحة، اليوم نحن أمام مصرفيين يتفلتون من العقاب وسياسيين يساومون ويسمسرون ويقدمون الهدايا شمال ويمين لإنقاذ أنفسهم مقابل أن يكون رياض سلامي وحده المرتكب. فمن يصدق أن رياض سلامي وحده لازم يكون بالحبس؟ وإذا كان الطلب لإنهائه جسديا لإقفال الملفات كون رياض سلامي هو الشاهد الملك على كل ما جرى، فهذا لن يقفل باب المحاسبة. وإذا كان كل ما يجري بناء على ضغوط خارجية تريد الانتقام من مرحلة سابقة وصولا حسب مصادر موثوقة إلى سعد الحريري ومجموعاته وحتى الأخوين ميقاتي، وما أدراكم ما الأخوين نجيب وخيو، فأين بقية الفاسدين من متعهدين ومتمولين وحتى رؤساء حكومات سرقوا التبرعات والهبات وهم من هندسوا السياسات المالية على مدى سنوات؟ وماذا عن النواب الذين شرعوا الفساد والسرقات وسلفات الخزينة والهدر والمحسوبيات؟ أين كل هؤلاء لا يدخلون السجن؟ مقال مثل العادي من مقالات السيدة إلهام سعيد فريحة، مقال رائع يعني يجرح ولا يسيل الدماء، ولكن لو عندهم دم يا مدام إلهام سعيد فريحة هالأشخاص كان نزل دمهم ودمعهم على هالمقال اللي كشفهم كلهم سوا. رياض سلامي مثل ما أنا كنت شبهه هو أمين الصندوق بلجنة بناية، ولجنة البناية رئيسها ونايب الرئيس وأعضاء أصرف لمصلحة فلان. كان قادر رياض سلامي مثل ما نصحته من سنوات طويلة، طالما قادر تسافر وتروح وتجي روح وما ترجع وكشفهم كلهم سوا. سقطت هذه الصورة، واللي خدمهم رياض سلامي بيعوه على الطريق ونسيوا أنه معه ارتكبوا كل هالأشياء. نعم، مدام إلهام سعيد فريحة أوحيتيلي بأغنية لصباح، يا ناس الدنيا دولاب طالع نازل على دربه، بالطلعة كتروا الأحباب وبالنزل كلهم هربوا، وهلأ كلهم هربوا وتركوه لرياض سلامي عم بيتوفى لوحده بالمستشفى. نعم، إلهام بنت سعيد فريحة. رياض سلامي يدفع ثمن كبش محرقة عن كل الفاسدين من سنة 1992 للسنة الماضية.

هالأغنية ترافقت مع اللي كتبته السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني. فيكن ترجعوا تستعيدوا صوتي بهالمقال المسجل أين كل هؤلاء لا يدخلون السجن، تركوه لرياض سلامي لوحده من بعد ما كانوا يوقفوا بالصف لحتى ياخدوا موعد معه ويقابلوه لما كان حاكم مصرف لبنان، وعم يدفع الثمن لوحده كبش محرقة وما سمع النصيحة اللي نصحته إياها من سنوات إنه يفل من لبنان ويكشفهم كلهم هالزعران والبلا أخلاق اللي هربوا مصرياتهم وصرفوا وأنفقوا روحوا لنا مصرياتنا بالمصارف. فهلأ عم يدفع الثمن وفي غيره، بس الفرق إنه غيره قاعد عم يتفرج عليه من برا، عم يتفرجوا على رياض سلامي عم يحتضر ويموت. صوتك عالي جبل لبنان. طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار وقول لدوستويفسكي. كتب دوستويفسكي: المكسب الوحيد الذي حققته في محاولة تثقيف نفسي هو أنني بدأت أرى جهلي أكثر فأكثر، لأن زيادة المعرفة تعني الوعي

معمل لها أبديت ومكانات حديثة لحتى تقدر تكشفهم. بس بنقدر نقلكم أنه انتبهوا جدا جدا من إصدارات العام 2021 من الدولار فئة 100 دولار. ورقة المية دولار بإصدار 2021. وعلى كل مثل ما قلت لكم فيكم تفحصون عند الصرافين المحترفين ومنهم عضو نقابة الصيارفي بلبنان الياس سرور بمنطقة الدورة. الله يحمينا حتى من الدولارات المزورة واللي صارت متقنة جدا بتزويرها. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن اليوم الأربعاء الساعة 9 صباحا بتوقيت وطننا لبنان، بعد ساعة من هلأ رح نتصل مباشرة مع وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص عبر صوتك عالي جبل لبنان للحديث عن شؤون الوطن والإعلام ودور وزارة الإعلام بدعم القضايا المحقة ومن تقصي الحقيقة في قضية تفجير مرفأ بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. شركات لبنانية بخدمة الوطن بخدمة المواطن، حلال رنتكار، حلال لتأجير وبيع السيارات، حلال رنتكار تعلن عن وصول 200 سيارة موديل 2026، 200 سيارة جديدة كهربائية وهايبرد. بتصرفكم يا لبنانية سارعوا للحصول على السيارات الحديثة الكهربائية والهايبرد موديل 2026، أسعار خاصة جدا للجمعيات المدنية NGOs، البيع نقدا بأسعار رائعة جدا، وفيكم تتفقوا على تقسيط أنتو وإدارة حلال رنتكار. إميل حلال وفريق عمله بتصرفكم. هالسيارات موجودة بألوان عديدة، موديلات حلوة كتير موجودة بشركة حلال جروب لتأجير السيارات بالمنصورية، مبنى شركة حلال، وبالدكواني بعد تقاطع إشارات الهابي 200 متر على الشمال بالدكواني. أهلا وسهلا فيكن تحصلوا على سيارات تتملكوها موديل 2026 بأسعار رائعة جدا، وتوصية أكيد لمستمعي إذاعة جبل لبنان. حلال رنتكار، حلال جروب، 03-166-711 و71-166-711 بتصرفكم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل في مكتبه في قصر بعبدة قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري.

عرض العميد فادي كفوري للسيد رئيس الجمهورية كل الإجراءات المتخذة بمطار بيروت الدولي لضبط الدخول والخروج ومراقبة كل العمليات غير الشرعية.

0: أثنى رئيس الجمهورية على الجهود التي يبذلها العميد الركن المغوار فادي كفوري في إطار المهام الموكلة إليه وإلى جهاز أمن المطار، وأكد الرئيس الجمهورية دعمه للإجراءات المتخذة في هذا الإطار. الله يحمي وطننا لبنان. شكرا الرئيس العماد جوزيف عون على ثقتك، ثقة مستحقة حصل عليها قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري. الله يقوي حملات كتير عم يتعرض لها، وبطبيعة الحال يا جبل ما يهزك ريح. عهد جديد واعد، رئيس مغوار قائد للجيش اللبناني صار قائد للوطن كله وحامي للأرض اللبنانية، وعم يتكلف أشخاص مواضع ثقة بمهام أمنية وسياسية واجتماعية من قبل العهد الجديد، ومنهم قائد جهاز أمن المطار العميد الركن المغوار فادي كفوري. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذا عدنا.
2: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا أنا وياكم. عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان: فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. العديد من العروضات مستمرين لستة آب أو حتى نفاد الكمية. أهلا وسهلا فيكن بخدمتكن. إذن هالعروضات المستمرة لبكرة أو حتى نفاد الكمية فيكن تستفيدوا قسم الخضار والفواكه: كيلو البطيخ الأحمر ب24,000 ليرة، كيلو الكوسة 48,000 ليرة، نيجروني تركي بريست لوئية ب$3.40، زبدة لور باك 200 جرام ب$2.20، حلاوي ماركة شاهين 400 جرام ب$2.20، وسويت كورن درع حلوة ماركة بيل فود ب$0.95 فقط. رفاعي كارنل ميكس رفاعي 400 جرام ب$6.40. العديد من العروضات موجودة وفيكن من كل فروع فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني ومن كل السوبر ماركت والميني ماركت والمتاجر بلبنان تطلبوا طون أبيض بونيتا. طون أبيض بونيتا في منهم على حر وفي العادة بالزيت أو مع حر. بونيتا طون طعمه أطيب. من كل لبنان وكل المتاجر بلبنان بونيتا. من 8 الصبح للعشاء المساء فهد جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. لفتني مبارح مرقت صوبهم مثل العادة لحتى اشتري غراض كمان للبيت. في عرض حلو كتير على معكروني ماركة باريلا العريقة. باريلا معكروني ب$1، وين ما كان صار حقها بين $1.40 و$1.60، نص كيلو من مختلف الأحجام، يعني في الأرقام نيميرو 7 نيميرو 8 نيميرو 1 بتشوفوا شو باقي منهم أكيد، بس كتير في إقبال عليهم كمان مثل كل الآيتمز اللي عليها توفير. قسم المسمكة بفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني كمان بيستقبلكن مع أسماك طازة بلدية وتركية مستوردة. سيادكن بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ حوار الأديان. وعم نسمع دايما وعم نرصد ونسمعكم رأي العلامة الشيخ محمد حسين الحاج رئيس المجمع الثقافي للبحوث والدراسات الإسلامية، المجمع الثقافي الجعفري. اليوم 56 ثانية عن العلاقات بين الأديان. تتذكروا لما حكي عن المرأة اللي بتأرجل بين الرجال وفتوى بهالموضوع وفتاوى تانية. اليوم حوار الأديان. كلمة لألك فضيلة الشيخ محمد حسين الحاج.
1: يعطيكم العافية. نحن من خلال تجربتنا في الحوار والعلاقات بين الإسلام والمسيحية والإسلامية الإسلامية وجدنا شيء مهم والكل بيوجده، يعني أن الحوار ليس مجرد كلام وليس مجرد حوارات وكلمات ومحاضرات. يجب أن تترجم هذه الأمور على المستوى العملي، ويجب أن تترجم بالوقوف بين مع بعضنا البعض، وأن ننسى أننا هذا سني وهذا درزي وهذا ماروني وهذا شيعي وهذا ما بعرف طوائف، بل نعيش الإنسانية بما هي إنسانية حتى نتمكن من العيش مع بعضنا البعض وندفع كل هذه الخلافات الموجودة من خلال ما نراه على شاشات التلفاز وعلى وسائل التواصل. يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك. حوار الأديان، آراء نرصدها لرئيس المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية فضيلة الشيخ محمد حسين الحاج، العلاقات بين الأديان. مايكل جاكسون بزمنيته غنى للأديان و give thanks to Allah، نشكر ربنا على كل شيء بطبيعة الحال، دايما نحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه.

مايكل جاكسون، give thanks to Allah. كان الله يحب المحسنين، وإذا أحسن بعض اللبنانيين إيمانهم بالوطن أنقذ هذا الوطن. مجموعة من الضالين فقدوا البوصلة واتجهوا نحو إيران وعم بيدمروا وطننا لبنان. الله يهديكن. ما رح نقول أكثر من هيك. إذا سلمتوا أمركن للجيش اللبناني بما يسمى بمنطقة علي الطاهر، وأنفاقكن سلمتوا الأسلحة والذخيرة فيها للجيش اللبناني، بتكونوا ساعدتوا الوطن وساعدتوا نفسكن، وبينقلكن المحاصرين داخل الأنفاق بينقلكن الجيش اللبناني إلى أماكن تانية، ومن هونيك كل واحد يدبر حاله، وبيكون الجيش اللبناني حصل على أسلحة وذخائر بدلاً من أنه تحترقوا أنتوا وياهن وتتفجروا. مبادرة من رئيس الجمهورية عبر الأمريكيين، ووافقوا عليها الإسرائيليين. يبقى أنه الضالين بوطننا لبنان يعرفوا مصلحتهم، يعرفوا الاتجاه الصحيح وهو الشرعية اللبنانية، وعبر الشرعية اللبنانية والجيش اللبناني اللي هو الخلاص لألكن يا ضالين. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى نطاق بلدة العربانية العزيزة. رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية العربانية داعينا لحضور حفل افتتاح عربانية ستريت فاستيفل للسنة السادسة على التوالي. أمسية افتتاحية حلوة كتير السبت 15 آب 8:15 المساء بشارع العربانية الرئيسي. تحيي هالليلة الافتتاحية ب 15 آب فرقة وتر مباشرة بعزف حلو كتير. وتر لايف بيرفورمانس. أهلا وسهلا فيكم.

إذن نشاط حلو كتير من نشاطات الصيفية الحلوة، صيفيات لبنان الرائعة جدا وبلدة العربانية الناشطة ببلديتها، رئيس البلدية الأستاذ المحامي جهاد رزق الله، الله يعطيك العافية أنت وأعضاء المجلس البلدي. إذن السبت 15 آب 8:15 بشارع العربانية، فرقة وتر، لاقونا وأهلا وسهلا فيكن.

خلينا سوا نسمع أغنية من أغاني فرقة وتر هذا الحلو. فرقة وتر اللي رح تفتتح مهرجان العبادية الرائع جدا. وتر مهرجان العربانية 15 آب 8:15 المساء بالعربانية.

فرقة وتر ومهرجان العربانية 15 آب 8:15 المساء بالعربانية. وتر لايف بيرفورمانس، أهلا وسهلا فيكم بالعربانية.

0: فرقة وتر وافتتاح مهرجان العربانية السبت 15 آب 2026 الساعة 8:15 المساء بالشارع الرئيسي بالعربانية. عربانية ستريت فيستيفال، بلدية العربانية ورئيسها وأعضاء المحامي جهاد رس الله، الله يعطيكم العافية. وكلنا سوا رح نزور العربانية بأربع ليالي حلوين كتير من مهرجان العربانية، عربانية ستريت فيستيفال. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبناننا. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ويش موني شركة لبنانية بخدمتكم، خدمة وطننا لبنان، من الشركات الناجحة تحت إشراف مصرف لبنان بكل شرعية بلبنان والعالم. حلول لكل الأمور ومساعدة للشعب اللبناني بمختلف قطاعاته. الأطباء فيكن تدفعوا اشتراكاتكم للنقابة عبر تطبيق ويش موني. أكيد اتفاق تم توقيعه وبلغناكم عنه من كم أسبوع بين نائب الرئيس التجاري في ويش موني جورج فارس ونقابة أطباء لبنان. وفيكن أيضا مثل ما قلنا أطباء بيدفعوا اشتراكاتهم بحول الأموال من خلال تطبيق ويش موني أبليكيشن. وفيكن كمواطنين تحصلوا على الورقة الطبية اللي من خلالها بتحصلوا على دفتر السواقة والورقة الطبية للزواج، بدل ما تتعذبوا على مركز واحد بكل المناطق اللبنانية 1400 فرع بتصرفكم للحصول على الورقة الطبية للزواج ولدفتر السواقة. ويش موني بتوفر عليكم وبخدمتكم إضافة لعشرات الخدمات. داونلود ويش موني أبليكيشن واسألوا عن كل الأمور، لأنه إذا في أي اختراق أحياناً من قبل القراصنة اللي بدهم يستولوا على أموال أو يضحكوا عليكم استغلالاً لأسماء سياسيين لبنانيين وشركات لبنانية ناجحة ومنهم ويش موني، دايماً بالألف وأربعمائة فرع كل الموظفين والموظفات جاهزين يجاوبوكن على أسئلتكن والتوضيحات حول كل الأشياء اللي بتنعرض عليكن. وأيضاً كل الأشخاص اللي بدهم يحصلوا على دفتر سواقة دولي برمي انترناسيونال فيكن عبر تطبيق ويش موني، ويش موني أبليكيشن. خلال 3 أيام عمل تحصلوا على دفتر سواقة الدولي وموفقين بسفرتكن. تعاون بين ويش موني والنادي اللبناني للسيارات والسياحة أتسأل. إذن فيكن تعملوا أبلود للمستندات المطلوبة عبر ويش موني أبليكيشن. لا في عندكن زيارات للمراكز هون، الأمور كلها بتتم عبر ويش موني أبليكيشن. ومن دون أي تكلفة إضافية فيكن تستلموا دفتر القيادة، دفتر السواقة الدولي خلال 3 أيام بدون أي تكلفة إضافية. أي فرع بتختاروه بلبنان أو عنوانكن بأي منطقة داخل لبنان تستلموا دفتر السواقة الدولي بدون أي إضافة، تسليم مجاني. عشرات الخدمات ويش موني بتصرفكن بكل أمان وحلول مستدامة لخدمة المواطن اللبناني وراحته. صوتك عالي جبل لبنان. مروان خوري الفنان الشامل الرائع اللي كان ضيف لأول مرة وإن شاء الله عقبال مرات عديدة جداً لمهرجان أعياد بيروت بواجهة أنطلياس البحرية، وليلة كانت شاملة جدا ورائعة جدا تفاعل فيها الجمهور اللي ملأ المدرج بالكامل مدرج واجهة أنطلياس البحرية مهرجان عياد بيروت، مروان خوري وقضية فضل شاكر سألوه بأحد المؤتمرات الصحفية من كم يوم لمروان خوري عن علاقته وموقفه من اللي صار مع الفنان فضل شاكر. بنسمع سوا.
1: فضل بدي بارك له هني ببرأته بحريته وهيدا اللي كان لازم يصير وصار بالطريقة اللازمة وعن طريق القضاء اللبناني والحمد لله. وحكيت كتير عن هالموضوع ومن وقت سألتني في كتير بيسألوني ولهلا يمكن بيعرفوا هالعلاقة الفنية مع فضل شاكر. ما في شيء هلا لانه هو اكيد هلا بمرحله
2: علاجه
1: ان شاء الله بيكون كل الامور معه تمام وحيرجع لجمهوره اللي ناطره له سنين وانا كمان من الناس اللي ناطرينه وان شاء الله بيكون في تعاملات يعني ان شاء الله لانه هالصوت هيدا وهالتجربه الفنيه ما في ملحن ما بيتمنى انه يكون في تعاون.
0: يسعد صباحك وتحيه ل تواضعك والعظمة بهالتواضع هيدا الفنان الشامل مروان خوري. يلا عقبال ما يكون عبر إذاعة جبل لبنان وأغاني نحصل أولا على كل الأغاني اللي بتتفق إنه تكتب له وتلحل له إياها ويأديها الفنان اللي أفرج عنه فضل شاكر. مروان خوري كمان عقبال تعاونات إضافية على مدار السنة ومدار الأيام مع مهرجان أعياد بيروت. وخبرنا مروان اشتقنا لصوتك لمستمعي جبل لبنان، تخبرنا عن نشاطاتك الباقية لها الصيفية. خلينا نسمع من احتفالية أداها مروان خوري أغنية فضل شاكر اللي هي كلمات وألحان مروان خوري معقول. صوتك عالي جبل لبنان، إذاعة الفن الأصيل والوطن الأصيل لبنان. صباح الخير مروان خوري.

0: Juan Jury. معقول معقول ما نحبك يا مروان؟
1: مين ما بيحبك؟

صوتك عالي جبل لبنان. الأصالة اللبنانية والعربية. مروان خوري

أغنية معقول اللي غناها فضل شاكر هي من كلمات وألحان مروان خوري، وسمعناها بصوته للفنان الشامل مروان خوري اللي سمعناه قبل شوي بمؤتمر صحافي يعد بتعاون جديد مع فضل شاكر. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير يا وطن، صباح الخير يا قوانا الأمنية الشرعية. ملازم نجبيل، هي بنت مدينة جبيل، الملازم ريتا شربل الخوري، صارت هالضابط الحلوة بخدمة وطن لبنان برتبة ملازم أول. الملازم أول ريتا شربل الخوري، الله يحميك يا رب ويحمي رفقاتك بخدمة وطننا لبنان. نجبيل للوطن، ندريت نفسها، الله يخلي اللي ربوك ريتا شربل الخوري، ونشوفك جنرال يا رب وتنجحي بخدمة وطنك لبنان إداريا عسكريا ومن كل الاختصاصات. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ موقع بصراحة، موقع بصراحة والزميلة باتريسيا هاشم مديرة موقع بصراحة الإخباري الفني، وحديث عن تدخلات سياسية وفشل وفساد ضربوا مهرجان بياف. كتبت زميلتنا باتريسيا هاشم بموقع بصراحة.com عن مدير مهرجان بياف المدعو الطبيب ميشيل ظاهر: هل تحول بعض الأطباء الفاشلين للتعدي على مهنة تنظيم المهرجانات الفنية طلباً للشهرة والتسلط على عالم ما لهم علاقة فيه؟ علامة استفهام عن الممولين المجهولين لمهرجان بياف، وشعار من يدفع يكرم. مش بس لقلوا في مهرجانات تانية انتوا بتعرفوها، أطباء فاشلين بيفوتوا على دومين ما لهم علاقة فيه، فاشلين بمهنة الطب وانكشفوا بمهنة تنظيم المهرجانات، ومنهم بياف ميشيل ظاهر وغيره. من يدفع لكم يكرم، وهذه صارت شغلة معروفة يا حضرات الأطباء الفاشلين. وفي تدخل لبعض السفارات لاختيار الفنانين بمهرجان الفشل بياف، اتهامات وفضائح عن سوء معاملة الصحفيين. هذه مجموعة من الأسئلة والتساؤلات طرحتها زميلتنا باتريسيا هاشم موقع بصراحة دوت كوم. يلا اعملوا اللي بدكم إياه. عصبة أطباء فاشلين منظمين مهرجانات، وعلى رأسهم هلأ بياف والمدعو ميشيل ظاهر. وين الشفافية بلجان التحكيم والتركيز على نجوم يأمنوا تغطية وترويج للمهرجان الفشل ومهرجانات الفشل غيره كمان؟ تكرار تكريم أسماء معينة بفترات متقاربة وتغييب شخصيات قدمت إسهامات كبيرة. هيدا أحد مهرجانات الفشل اللي مستلمين أطباء فاشلين. وهل أسئلة هيدي والتساؤلات مثل ما قلنا طرحتها زميلتنا مديرة موقع بصراحة باتريسيا هاشم. يلا زميلتنا باتريسيا هاشم، متسلقين فاشلين وبينظموا مهرجانات وبينكشفوا أمام الرأي العام. صوتك عالي جبل لبنان.
بدنا نعزي أنا وياكن العميد المهندس بقوى الأمن الداخلي طنوس حليس بوفاة والد زوجته الله يرحمه سركيس جريس الخواجة أبو طوني، وهو مؤهل أول متقاعد في قوى الأمن الداخلي. تعزية من القلب لزوجة الفقيد نهاد محسن الخواجة، أبنائه، بناته، المهندس أنطوان سركيس الخواجة وزوجته آف حليم سعادي، ابنه سليمان مؤهل أول بالأمن العام، وأيدي مراقب الضرائب بمالية جبل لبنان، بناته فيرا زوجة مرشد نعيم الخواجة، وسونيا زوجة العميد المهندس طنوس محسن حليس العميد في قوى الأمن الداخلي، وأولادهم ليا رالف وجينو، والعائلة الكريمة. الله يرحمك سركيس جريس الخواجة أبو طوني ويسكنك فسيح جناته، المسيح قام حقا قام. يطول عمركم جميعا. العميد المهندس في قوى الأمن الداخلي طنوس حليس، يطول عمرك، عزينا زوجتك وأهلها، نفسه بالسماء. صوتك عالي جبل لبنان. هالسبت 8 آب 2026 ميلادية من زمن الميلاد والقيامة والعنصرة، بضاعة الحلوة غزير بالرعية المارونية كنيسة السيدة الحبشية. هالسبت من 9:30 الصبح ل 12 الظهر لقاء العيد تحت شعار في حضن أمي مريم مع أطفال الرعية من عمر 5 سنين ل 12 سنة بباحة كنيسة السيدة الحبشية بغزير. احتفالات عيد انتقال السيدة العذراء. أكيد الشباب والصبايا الصغار وأهلهم عم بيسجلونهم أسماءهم اليوم آخر نهار للتسجيل، وإلى لقاء السبت بحضن أمنا مريم، مريم يلدات يشوع، يشوع مشيحه، أبونا معليو، الأب زياد أشقر كاهن أحد كهنة الرعية. يسعد صباحك بونا والمجد لله، إيقورو للوهو أبونا معليو زياد أشقر، كنيسة السيدة الحبشية بغزير ضيعة الحلوة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، او مش رايح محل، وقف على اقرب ناولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي، قهوة مدلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. والساعة 9 بعد حوالي 20 دقيقة رح نتصل مباشرة بوزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، شؤون وشجون وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ومنفتخر بمغتربين لبنانيين عم بيبيضولنا وجهنا بالاغتراب، ومنهم المغترب اللبناني الأصل رامي فؤاد مقصود. رامي فؤاد مقصود ابن بلدة علمان بالشوف، هالبلدة الحبيبة حد دير المخلص بجون أشوف. جون علمان ضيعة رائعة جدا متعايشة مع جوارة. رامي فؤاد مقصود بأمريكا اشترى براند نيم بارادي آيس كريم، وحصل على جوائز تميز بالنوعية بأمريكا من بعد ما كانت هالماركة نوعا ما صارت بالنسيان. أحياها وأحيا الاسم، وقريبا جدا حسب معلومات إذاعة جبل لبنان رح يفتح كمان سلسلة فروع بلبنان لبارادي آيس كريم. المغترب اللبناني الأصل رامي فؤاد مقصود، نفتخر فيك، مش بس بلدتك علمان ومسقط رأسك علمان بالشوف، كل اللبنانية ومستمعي إذاعة جبل لبنان بيفتخروا فيك. تحية لك من القلب من جان أسيس وكل الأهل والأقرباء، بنهنيك يا رامي فؤاد مقصود. ويلا ناطرين هالماركة البوزة اللي انت حسنت وطورت وعرفت كيف ترجع تسوقها من أول وجديد، ونجحت بأمريكا وحصلت على جوائز تميز كتيرة بالعديد من الولايات الأمريكية. فرادي آيس كريم، أهلا وسهلا فيك بلبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ كمان بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: ساعتنا. علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: صوتك عالي جبل لبنان. إدارة تحرير مجلة الاقتصاد العربي ورئيس التحرير علي خزام، ومناسبتين للوطن، عيد الجيش اللبناني مناسبة وطنية بتجمع الكل. أصدق آيات التهنئة وأسمى مشاعر التقدير والاعتزاز للجيش اللبناني. إن تضحيات الجيش اللبناني وتفاني رجاله في أداء الواجب الوطني تشكل مصدر فخر لكل اللبنانيين. نحيي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، ونسأل الله تعالى أن يحفظ الجيش اللبناني ويوفق قيادته في أداء الرسالة السامية، وأن يديم على لبنان نعمة الاستقرار والأمن والازدهار. كل عام وأنتم بخير، وكل عام والجيش اللبناني حصن الوطن المنيع. إدارة تحرير مجلة الاقتصاد العربي ورئيس التحرير الزميل علي خزام. يخلي وطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان، زميلنا علي خزام. صوتك عالي جبل لبنان. في إلكن صباح الخير من ماهر. كتب لنا رياض سلامة كبش محرقة يا أساس جوني، والهوامير يعني جمع هامور بعدهم أحرار، والسمكة انصادت، تم تصيدها للسمكة. صباحك أخ يا ماهر أخ، شايف لو سمع الكلمة الأستاذ رياض سلامة شو كان على بالنا. مزبوط يا صوتك عالي جبل لبنان. تحية للسفير اللبناني في المغرب سعادة السفير أحمد شماط الموجود معنا على السمع بالمغرب. بعت لنا دراسة علماء من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليونان يقترحون تخفيض عدد سكان الأرض إلى 4 مليارات. هذا التخفيض هو لمصلحة البشر. وين صرنا؟ 9 مليارات هلا مش هيك؟ 8 مليارات و300 مليون، عدد كبير ما بتتحمله الكرة الأرضية. أفضل حل هو أن يكون عدد السكان أقل من 4 مليارات لتخفيف أزمات العالم وعودة إلى توازن الكوكب وطبيعته إلى نطاقها الحقيقي. نعم 100% يعني قربنا على 9 مليارات، ما عاد في أكل يمكن يكفينا بعد شوي، إضافة للفتك بالبيئة وبكل مقدرات هالأرض هيدي. يعني التخفيض من خلال أنه كل شخص منا عم بيجيب ولد أو ولدين، هيدي هي، حتى ما نكتر أكتر من هيك بقى. صوتك عالي جبل لبنان، ويسعد صباحك سيدي السفير أحمد شماط سفير لبنان في المغرب. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع ساري، بعت لنا شخص حاطت نقابة الصحافة، حاطت شارة حديدية داخل سيارة المرسيدس ولوحة خلافا لقانون السير 220-733 على اس صيدا مرسيدس. سمير جونيور إلي والشباب والصبايا، فيشو لنا إياها تنشوف مين هالزميل الصحافي المخالف لقانون السير. مرسيدس 220-733 على اس، ما نشوف. يلا ننصحه ونقول له يا حضرة الزم، في ناس ما له علاقة بالزمالة يعني، بس إنه بيحطه بيخالفه. يا صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يومياً أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. دعوة للسكان للاحتماء بالملاجئ بكييف العاصمة الأوكرانية، قصف كثيف وحرائق بمباني سكنية مستودعات، هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية. الفضة ترتفع في المعاملات الفورية 3%، 61 دولار و20 سنت. امبارح على طرقاتنا قتيلين و13 جريح. طيران مسير يحلق على ارتفاع متوسط فوق قرى البقاع الأوسط والسلسلة الشرقية والغربية وبمحيط مدينة بعلبك وقرها. زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر ضرب جنوب الفلبين، ولا تحذير من تسونامي بعد. 14 قتيل لحديت هلأ و27 جريح، وعدد القتلى والجرحى إلى ارتفاع في العاصمة كييف. تحية لأهلنا اللي متوجهين لبيروت الكبرى من كل المناطق لبيروت الإدارية. عريا في زحمة كتير لأنه 5 سيارات ضربوا ببعضهم. يا عمي ما بيلحق يفتح السير شوي صغيرة إلا بيكونوا الأشاوس عم بيكسروا بعضهم. خاص لبنان فايلز كتب علاء الخوري: العبارة التي أربكت الضاحية الجنوبية. حاطين صورة لاستقبال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للرئيس نبيه بري بالقصر الجمهوري ببعبدا الأسبوع الماضي، والعبارة اللي أربكت الضاحية الجنوبية هي لما قال له الرئيس جوزيف عون للرئيس بري مشتاقين، فجاوب الرئيس بري: ونحن بالأكتر. يلا وتسلم هالبسمة الرئيس نبيه بري، تعاونك مع رئيس الجمهورية بخلص وطننا لبنان، وتعاون خيك الأصغر كمان لما بيسمع كلمتك الأخ الأصغر، لأنه هن لأبوك بالأخ الأكبر بيك براذر، إذا سمعوا منك الكلمة بخلصوا نفسهم وبخلصوا وطننا لبنان. الرئيس نبيه بري: تعاونك مع رئيس الجمهورية. صوتك عالي جبل لبنان. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز الكاتب والمستشار السياسي الزميل أنطوان العويط، ومقاله بعنوان: الخوف حين يصبح وطنا. ليست السلطة دائما بيد من يتولى مقاليد الحكم، ففي التاريخ سلطات أشد رسوخا من الجيوش والدساتير. هناك المال حين يصبح معيارا لكل شيء، والأيديولوجيا حين تدعي امتلاك الحقيقة، والدين حين يستعمل أداة للسيطرة بدل أن يكون طريقا إلى الحرية. غير أن أخطرها جميعا هو الخوف، لأنه يكفي أن يسكن القلب حتى تبدأ النفس بتشييد سجنها بيديها. يتحدث زميلنا أنطوان العويط عن الخوف. الخوف ضرورة بيولوجية، لكنه يصبح كارثة حضارية عندما ينقلب إلى منظومة عيش وحكم. قد لا يبدو لبنان أكثر البلدان خوفاً، لكن طال فيه عمر الخوف حتى كاد يصبح جزءاً من هوية لبنان. فمنذ عقود يكبر اللبناني وهو يسمع أن الخطر قريب، وأن الحرب قد تعود، وأن الاقتصاد قد ينهار مجدداً، وأن التسويات مؤجلة، وأن الانفجار المقبل ليس سوى مسألة وقت. نعم، الخوف حين يصبح وطناً، فيكن تطلعوا على المقال الكامل فقرة بأقلامهم في موقع lebanonfiles.com. تحية لزميلنا الإعلامي والمستشار السياسي أنطوان العويط. الخوف حين يصبح وطنا. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عناوين كتيري. لبنان فايلز: جورج جمهوري يكشف. هذا دور الحزب وعلاقته بالانهيار المصرفي. التفاصيل بودكاست حكينات. لبنان فايلز: جورج جمهوري ومقابلة. وزارة المالية هي السلطة الرابعة للثنائي الشيعي، الطائفة الشيعية أول ضحية لحزب الله. خطر مشروع تلزيم المشيعات للمالية لم يقف في هذه المعركة أحد معنا. إذن جورج جمهوري والكشف عن العديد من الأمور. ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز جورج جمهوري. مرصد لبنان فايلز، ناقوس الخطر. تؤكد مصادر نيابية للبنان فايلز أن لبنان مقبل على أزمة كبيرة نتيجة الضغوط التي تشهدها المنطقة، محذرة من أزمة اقتصادية ومالية في حال لم ينجح الاتفاق بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. دق ناقوس الخطر. إدمان جديد للبنانيين. تحول جدول أسعار المحروقات إلى موعد يحظى بمتابعة وفضول اللبنانيين، إذ يترقبون مع كل لائحة جديدة حركة الأسعار ولو بفروقات بسيطة، بعدما أصبحت تقلبات البنزين خبراً يومياً في بلد اعتاد المفاجآت. نعم. مقدمات نشرات الأخبار المسائية بتابعوها، إضافة إلى أسرار الصحف اللبنانية وعناوين الصحف اللبنانية. عناوين فنية، اقتصادية، مالية، إعلامية على مدار الساعة. lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الزميل ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف مع أغنية من الزمن الجميل، ومن بعدها منكون مع وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص وشؤون وشجون الوطن. مش بس الإعلام، رح نبحث بقضايا كتيرة. خليكم معنا. أغنية من الزمن الجميل، من بعدها بريك، ومنكون بالاتصال المباشر مع معالي والسيد وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص. Tu t'en vas. Alain Barrière.

tu t'en vas. Alain Barrière ou Saman El Jamil. بعد بريك مباشرة نتصل بالسيد وزير الإعلام. أهلا وسهلا فيك.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

0: Są tak, ale żeby lubnym. ومع موسيقى الموسيقي العالمي المايسترو ياني التي يحبها ويفضلها من موسيقاها المفضلة وزير الإعلام دكتور بول مرقس The Storm العاصفة صوتك عالي جبل لبنان عندما يبدأ أي عهد رئاسي مهامه الرئاسية يشكل ما يسمى بالعرب الدارج عدة الشغل وهذه العدة للعمل يعدها رئيس الجمهورية بالاستشارات وفعله كمان كلمته واختياره وعندما نقول أن هذا العهد والرئيس العماد جوزيف عون أحسن الاختيار قولا وفعلا فهو قولا وفعلا أحسن الاختيار أحسن اختيار الوزراء الوطنيين اللي عم نتابع عملهم ومنفتخر فيهم أنا وياكم ومنهم وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس بول مرقس أسس وأدار مكتب جوستيسيا جوستيسيا استشارات قانونية وكان رئيس منظمة جوستيسيا وهي منظمة بتهدف لتعزيز حقوق الإنسان بلبنان والعالم أستاذ قانون الأعمال في عدة جامعات في لبنان عمادة الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ وأنشطة قانونية ومهنية وإنتاج فكري كل مختصرين بشاب كون حاله بهالحياة كون نفسه بنفسه مع خيه وعيلته ومنفتخر فيه ومنقول للسيد رئيس الجمهورية أحسنت الاختيار صباح الخير سيد الوزير
1: فدايما بياخذ رأي كمان مرأة بحياته
0: يسعد صباحك سيد الوزير
2: لألك ولمستمعينك الكثر اللي بعرف قديش بتابعوك ومنشكرك على هالمقدمة منتأمل تكون عم نستحقها
0: يسعد صباحك أنت مستحق أكسيوس من قلك لأنه كونت نفسك بنفسك من بعد تيتم باكر فقدت والدك الحبيب كونت نفسك أنت وخيك شارل ووصلت إلى ما يجب أن تصل إليه وما يطمح كل شاب إنه يوصل له بغياب والده اللي كان عم يصلي لك من السماء
2: يا رب
0: يسعد لي صباحك سيد الوزير
2: يا أهلا وسهلا فيك بشو بدك كل إدارة المحطة الكريمة
0: إذاعتكم هاي إذاعتي الشرعية اللبنانية وصوتكم العالي
2: ونحن عم نتابعك أستاذ جوني دايما
0: سيد الوزير بول مرقس خلينا نبلش سوا نحن وياك بمناسبة مبارح وهي ذكرى السادسة لتفجير مرفق بيروت وكان لك كلمة وكان لك حضور وكان لنا متابعة لنشاطك مبارح خبرنا عن كلمتك اللي بتتوجه فيها للبنانيين ولا الأشخاص اللي فقدوا أحبائهم وفي أشخاص بعضهم عم بيعانوا من إصابات وشهداء أحياء
2: صحيح هذه ذكرى أليمة كتبت مبارح أنه هذا منه خبر يطويه النسيان هذه ذكرى رح تبقى محفورة بذاكرة اللبنانيين والعالم لكن أيضا ما يخفف بعض الشيء ويبلسم بعض الشيء من جراحنا يلي رح تبقى تنزور فيه الحقيقة والعدالة تحقيق الحقيقة والعدالة مثل ما قال فخامة الرئيس بكلمته قولت امبارح صار أقرب من أي وقت مضى. أقرب من أي وقت مضى لأنه بتعرف أستاذ جوني بهالعهد وبولاية هالحكومة ما عاد في العرائيل اللي كانت بوجه التحقيقات القضائية اللي كانت بالسابق، وهذا اللي أكد عليه دولة رئيس مجلس وزراء باجتماعنا الحكومي يوم الاثنين على بكرة. عشان هيك أنا حرصت أني أنزل شخصيا بلغ الموقف الرسمي للأهالي، وهذا الأمر أنا معتاد أني أنزل كل سنة، لكن المرة حامل هالموقف وعم بنقول هالموقف. الأمر الثاني يلي نقلته للأهالي أنه في غضون أشهر معدودة على حد أقصى بحد أقصى بيكون صدر القرار الاتهامي، لأنه بتعرف أستاذ جوني أنه حال قاضي بيطار الملف للمطالعة إلى النيابة العامة التمييزية هي اللي هلأ هي عم تعكف على دراسة الملف من جديد حتى تبدي رأيها. الإحالة ملزمة لها لكن الرأي غير ملزم. المطالعة مطلع الأحوال مفروض من شهرين لثلاثة أشهر تكون خلصت الدراسة، وما بخفيك أنه حجم الملف هو بيوازي تقريبا حجم نص غرفة. كل هالأوراق عم يصير في تصفح ومراجعة لهم تمهيدا لإبداء المطالعة. شأني أنا أني أقول فقط ما أشار إليه دولة الرئيس في الاجتماع الحكومي يوم الاثنين من أنه صبحنا أمام أشهر معدودة كحد أقصى.
0: ومن هالمنطلق بنعرف تماما المصداقية اللي عم يتمتع فيها العهد وحكومته وحضرتك من أركان هالحكومة لحتى نتابع وما يكون في تسويف ومماطلة.
2: أعتقد هذا الموضوع صار انطوى. الموضوع هو صيد المتابعة الحديثة إن كان من فخامة الرئيس أو من دولة الرئيس، ومن هيك إجا الموقف الرسمي يلي تم تأكيده بهالاجتماع الحكومي يلي حبيت نقله للأهالي.
0: نعم دكتور بول مرقص، كوزير للإعلام وكمواطن لبناني وين كنت من ست سنين أثناء انفجار المرفأ؟
2: كنت مثل كتار من الناس على الطريق، مرقت حد المرفأ وكنت وصلت على المتن السريع وقت اللي طلع الانفجار وصارت الفاجعة.
0: نعم وفقدت
2: عم بيعمل شوية رطور ما بعرف ليش.
0: أبدا أنا عندي كثير منيح، يمكن أنت عندك إذا حاطط راديو بدك توطي على الآخر أو
2: لا لا مش مدوره.
0: نعم بالنسبة ل يعني الخسائر اللي صارت بوقتها، في حدا من الأقارب مثلا انجرح أو صار في كمان هيك ضرر مباشر بالعيلة عندكم أو بأصدقائك؟
2: صار عندي كثير معارف وأصدقاء من اللي تضرروا. طبعا ما في حدا، ما بقيت عائلة ما تضررت إذا مش مباشرة على نحو غير مباشر. بشان هيك هيدي ما بتعتبر جريمة بالمعنى التقليدي، هيدي جريمة طالت المجتمع أجمع، تركت أثارها بالبشر بالحجر بالاقتصاد بالمستقبل يلي بعده بكثير من الأحيان معلق بانتظار الكشف عن الحقيقة وتحقيق هذه العدالة.
0: نعم ونحن واثقون بهالعهد الجديد انه باذن الله رح نوصل للحقيقه وللعداله بقضيه تفجير المرفأ.
2: يا رب.
0: دكتور بول مرقص، خلينا نبحث بقضايا الاعلام بوطننا لبنان، وفي قضيه هلا ناريه عم بتصير وملف حضرتك صار لك سنين فاتحه واقترب من الاقرار، ولكن كل مره يقترب من الاقرار قانون الاعلام نجد انه في اشخاص متسلقين وأحيانا من ضمن المهنة عم بيحاربوا قانون الإعلام، يعني مش بس أنه من خارج هيدا من بيت أبي أحيانا ضربت. فخبرني عن القانون وين وصلنا فيه وكيف رح يتم الوصول إلى نهاية لموضوع عم نتابعه نحن وياك من سنوات.
2: مشروع قانون الإعلام صار أقرب من أي وقت مضى للإقرار. هذا ما بيعني بالضرورة انه عم بضمن اقراره، لانه هيدا امر بيعود لمجلس النواب. هو ايضا رهن الملاحظات يلي كانت لازالت عم توردني حتى اللحظات الأخيرة من قبل جهات إعلامية مختلفة. مرات هالملاحظات عم تكون متناقضة، مرات عم بتكون عم تعبر عن مصالح ذاتية لو مشروعة، بس مرات تبقى غير قابلة للأخذ بها من قبل مجلس النواب. دوري مثل ما دفعت قدما باللجان لا يخلص هالمشروع لأنه يوصل للهيئة العامة، وهيك صار مطلوب مني أني واظب على محاولة إقناع النواب على الأخذ بما أمكن من هذه الملاحظات. إنما هالقانون الجديد بذكر أنه صار له كان 15 سنة باللجان، صارنا 30 سنة منحكي بدنا نقر قانون جديد للإعلام لأنه قانوننا قديم بالي ما عاد يتطبق، ويمكن في البعض عندهم مصلحة أنه يضلوا بقانون ما بيتطبق ليضل في غابة بالإعلام، وهيدي الغابة بتخوف المواطن، بتخوف المستثمر المحلي والأجنبي من أنه يدخل، لأنه إذا ما في أي معايير بالإعلام ما عم بحكي عن ضوابط، ما عم بحكي عن قيود، عن معايير مهنية تحريرية موجبات بالحد الأدنى لاحترام حقوق الآخرين أيضا مع الحفاظ المطلق على الحرية الإعلامية، ما رح يقدم أي مستثمر على أي مشاريع بلبنان. لأنه شغلتين دايما بيسأل عنهم، إذا في قضاء وإذا الإعلام هو إعلام موضوعي وإله حق التظلم أم لا. ونحن عم نسعى إلى إقرار هذا المشروع القانون مع الأخذ بهذه الملاحظات، إنما الأمر مش عنا، لا أنا سخط النص لا أدعي ذلك، ولا أنا بقر النص. اللي بعمله أني بدفع قدما وصل هالملاحظات، بوفق بين بعض البعض لحتى يخذ فيها مجلس النواب، ولكن أكيد أكيد أنه هيدا النص بكل موضوعية بقول يعمل نقلة بالمشهد الإعلامي بلبنان 80-90%.
0: وإن شاء الله ينتصر المشروع القانون الحضاري بعد سنوات، وخاصة كمان من بعد مثل ما قلنا تدخلات مصلحية من بعض، خاصة بعض الإعلاميين يعني اللي أو النقابيين اللي عندهم مصلحة خاصة بالعرقلة أو بدايما استحداث العصي بالدولية باللحظات الأخيرة اللي هي عم تعاني منها.
2: نحن رح نضل نقوم بدورنا وبضميرنا المهني اللي بيخططي أنه كون وصل على ستة وزارة الإعلام قانوني حقوقي يعمل دوره، ما يترك أي نصوص عالقة باللجان، يوصل على الهيئة العامة بالتعاون مع السيدات والسادة النواب. وهذا اللي صار أيضا بإقرار قانون المتقاعدين، إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد. هذا كمان النص كان صار له فوق 10 سنين ناطر، قريناه ومضيف فخامة الرئيس ورح ينشر بالجريدة الرسمية. كذلك الأمر بالنسبة لقانون الإعلام، وإن شاء الله من بعد قانون الإعلام نشتغل على الإنفلونسرز، على الديجيتال، على كل الأمور اللي علاقة بالألغوريزم وبغيره من التطورات.
0: نعم.
2: في قانون مستقل منه له علاقة بالإعلام اللي بنعرفه لما نخلط الأمور بعض البعض. هذا القانون هدفه ينظم المواعي الإلكترونية، يكافح خطاب الكراهية والتضليل، هدفه ينشئ هيئة وطنية مستقلة للإعلام، يجمع وسائل الإعلام العام كلهم، هود اللي اشتغلت عليهم من أول وصولي.
0: نعم سيد الوزير. ألو، يبدو أنه قطع الخط.

0: ما في خسارة طالما انقطع الخط وفي عنا موسيقى بحبها كتير سيد الوزير مع موسيقى ياني. عودة لألك.
1: بسم الله عليك. ارس ملفك بكل نواحي بتبقى دايماً
0: دايماً الأشخاص اللي منحبهم واللي هن بيحبوا الوطن منتبادل إحنا وياهم المعرفة ومنتبادل معرفة تاريخهم اللي منفتخر فيه. بول جورج مرقص، بدي أشكرك باسم المتعاقدين اللي كلفوني كمان اللي كان عنده ملف صار له سنوات، وحضرتك بسعيك وبإنسانيتك، هذه شغلة إنسانية مختلطة بالوطنية، سبتون وعطيتون حقوق وكانت مسلوبة لألون من سنوات.
1: صحيح، احنا نتمنى هالشي ايضا يا عم بقية الفئات المحرومة، بس لكن وقت وصلت على الوزارة كنت امام ناس موجود كمان لكن عالق في اللجان سنوات طويلة جدا جدا، وفي فئات مثل ما تفضلت استاذ جوني بتعبيرك محرومة من حقوقها، مهضومة حقوقها، فرجعنا لهم هالحقوق على امل ان يسحب التعديل لاحقا ايضا على جميع الفئات. انا دوري برجع اقول كقانوني بوزاره الاعلام اني اقدم بهالامور هلا قدام، وكنت عم بحكي تحديدا قبل عن قانون الاعلام لاقول كمان مثل ما اشتغلنا تلفزيون لبنان واللي استلمته اول 7 أشهر شخصيا وعينا له بهالعهد لاول مره بعد 26 سنه رئيس مجلس اداره ومجلس اداره انطلق ورجع للحياه، ايضا الوكاله الوطنيه للاعلام صدرت بحلتها الجديده من 6 أشهر وجهزناها بالاكويبمنت التجهيزات المطلوبه كلها، بنضل عيننا عليها ان شاء الله لانه هي مصدر مثل ما بتعرف استاذ جوني وانت اعلامي عريق مخضرم، بتعرف انه الوكاله الوطنيه مصدر للاعلام والانباء بلبنان، بتاخذ منا كل الوكالات الخاصه،
0: مصدر لنا كلنا بالخبر. طالما
1: حكيت في اذاعه لبنان هلا عم نعمل ورشه فيها لننهض فيها ورجعت ايضا للحياه.
0: طيب رح احكيك بملفين باذاعه لبنان، بس بما انه ذكرت هلا كمان الملف الساخن وهو ملف تلفزيون لبنان، ليش هالاستقالات هيدي من مجلس إدارة تلفزيون لبنان وشو اللي عم بيصير داخل الكواليس وليش هالاختلافات اللي عم تصير بدل ما يكونوا ملتفين كأول مجلس إدارة بعد سنوات من الغياب عن هالتعيين؟
1: هلأ في استقالتين صاروا من الأعضاء اللي هن مجلس إدارة 6 أشخاص،
0: يعني ربعهم
1: هن 4 أشخاص ومجلس إدارة بضل مكمل، وقريبا رح نعين محل اللي استقالوا. نحن شو ما كانت أسبابهم ودوافعهم وخلفياتهم نحن بنحترم قرار أي شخص إنه يستقيل، وكتار ناطرين يقدموا شغلهم معرفتهم خبرتهم لتلفزيون لبنان لحتى ينهضوا معنا فيه، مثل ما بلشنا نشوف الصوت والصورة والمضمون صار في تطور بالتلفزيون، مش قد ما نحن مشتهيين بس رجع للحياة، رجع ينبض يرجع يظهر في الأرشيف اللي كمان ضروري نذكره انه جمعناه ماديا صار مرتب بالحزمية بمكان واحد في معايير السلامة والأمان أمناها، أيضا طبعناه للرقمنة والميماريزاسيون صار ديجيتال ورشحناه لذاكرة العالم باليونسكو. هذا الكنز يلي بدنا هلا نبلش نستثمره على نحو آمن وسليم يحفظ حماية الملكية الفكرية.
0: نعم.
1: ويبلش التلفزيون هو يقوم بحاله أكثر.
0: سيد الوزير الدكتور بول مرقص، لنعود إلى كمان إذاعة لبنان وتلفزيون لبنان، حضرتك ورتين ملف كتير كبير، ولما فتت ودخلت إلى مكتبك بالوزارة وتجولت بالأروقة وصار عندك كواليس، بدي خبرك إنه بإذاعة لبنان في عشرات إذا ما بدي أقول لك مئات الأشخاص اللي على مختلف العهود تم توظيفهم بتلفزيون لبنان وبإذاعة لبنان بوصاية وبنفعية بمناصب ما بيروحوا بيداوموا فيها وعم بيكلفوا الدولة اللبنانية، وفي منهم متوفين وبعدهم عم يقبضوا. كيف بدك تعالج هالفساد الموروث بعهدك لحتى نكون بشجاعة عم نقاوم الفساد ونستأصله من إذاعة لبنان ومن تلفزيون لبنان؟
1: هذا الأمر بلشنا فيه وأنجزنا خطوات كبيرة، اللي عم تتفضل فيه كان صحيح ربما في عهود السابقة حاليا اللي بيقبضوا بيجوا على شغلهم، رايحين باتجاه أيضا التقاعد، عدد من اللي هن طلعوا على التقاعد وما في حاجة لقلهم بقى في لائحة فيهم هلأ عم نتممها، رح بطلع فيها وقالهم هالأمر بالتنسيق طبعا مع إدارة التلفزيون لحتى نكون كفينا على الآخر المسيرة الإصلاحية اللي بلشناها بأول العهد، وفيني كون مطمن بالمبدأ حتى من هلأ إنه اللي موجودين عم بيشتغلوا، اللي عم بيقبضوا عم بيجوا، وإذا في أي استكمال عم نكفي للآخر، وقريبا المتقاعدين يلي بدنا نشكرهم على خدماتهم لأنه كمان الحياة تقتضي مرات إنه حدا يترك وقت الأوقات وإنه يصير في دم جديد عند اللزوم وعند الاقتضاء. طبعا مع مشروع قانون الإعلام وقت يقر رح يصير في بلاتفورم إلكترونيك مشتركة، منصة تجمع شركة التلفزيون والإذاعة والوكالة الوطنية للإعلام وسائر الوحدات الضرورية أنها تشتغل سوا بإنتاجية أفضل وفعالية أكبر ضمن هالبلاتفورم هيدي، وبتوفر وبتكتر جهد وتكبر الفعالية نقلره.
0: دكتور بول مرقص، كمان خلينا نضل بهالملف الإعلامي، وفي مواقع إلكترونية بالمئات تم تأسيسها مش معروف كتير القصة عنها، مش ممسوكة بالشكل المناسب، ولكن عم تحاولوا أنتو والمجلس الوطني للإعلام ضبط الأمور. كيف بدها تنضبط بالشكل القانوني والشكل اللي بيخليها تكون مرخصة وعاملة بخدمة الوطن مش ضد الوطن؟
1: هيدا أمر أيضا تم التصدي له معالجته بمشروع الإعلام الجديد، يمكن هيدا سبب من الأسباب اللي بتخلي البعض ينتقد القانون، وهيدا حقه. إنما وضعنا معايير واضحة، ما رح بقى يكون في ويب سايتات ومواقع مش معروفة لمين، مش معروفة وينية، مش معروف كيف توصلها، مش معروف كيف تشتغل، مش معروف إذا اللي بيشتغلوا فيها حاملين شهادات أو عندهم خبرة. ما بتلتزم بحق النشر تبع الرد عندما شخص أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو سياحية بالبلد تتضرر نتيجة أخبار فبركة مضللة كاذبة عليها. هذا أمر ما بقى رح يضل موجود. طبعا المواقع اللي بتحترم نفسها اللي عندها حد أدنى من المهنية هين رح يكون كتير عليها أنها تستمر أو أنها تنشأ من جديد، لأن عاملين نظام اسمه نظام العلم والخبر. مجرد بس أنك أنت تكون معروف مينك ووينك ومين عندك وبأي معايير عم تشتغل تقدر تكون عم تستفيد من حرية الإعلام بالبلد.
0: نعم.
1: بس حرية الإعلام ما بتعني ولا مرة تخريب المجتمع أو تعدي على حريات وحقوق وكرامات الآخرين.
0: سيدي الوزير، وزير الإعلام دكتور بول مرقص، في شكوى كمان بدي أنقل لك إياها من أصحاب الإذاعات اللبنانية الشرعية والمرخصة. بعرف تماما أنه هالملف نقلينه كمان موجود بيد وزارة الاتصالات بوطننا لبنان وفي مجلس وطني لهالأمور هيدي، ولكن بدي أشكيلك قدام كل المستمعين من تشويش عم نتعرض له وعم تعرض له إذاعات الشرعية ومن إذاعات مناطقية كمان عم تشتغل صحيح على موجاتنا الشرعية. كيف هالأمور هيدي نحن وياك بدنا نكثفها لحتى نرجع الشرعية للإنسان المرخص واللي عم بيقوم بواجباته تجاه وزارة الإعلام وتجاه الوطن؟
1: صحيح. هيدي من بعد صدور القانون الاتصالات الجديد من حوالي 15 سنة أنشئت مثل ما بتعرف هيئة اسمها الهيئة الناظمة للاتصالات. هيدي تابعة لوزارة الاتصالات مش لوزارة الإعلام، بس نحن عم نتواصل هلأ معها لوضع حد لهالتشويش على الترددات، وهيدي من صلب صلاحياتها أنها تضبط هيدا الموضوع التقني بامتياز.
0: ورح نوصل لنتيجة بردع المخالفين المشوشين وغير المرخصين؟
1: حتى إذاعة لبنان نفسها اللي هي الإذاعة هلأ اللي عم نشتغل فيها ورشة شغل،
2: من بعد ما قلنا اشتغلنا على التلفزيون على الوكالة الوطنية على أرشيف على مشروع قانون الإعلام مشروع متقاعدين، إذاعة لبنان نفسها هي هلأ تعرض للتشويش وعم تواصل مع الهيئة التنظيم الاتصالات أو الهيئة الناظمة لحتى أن نبعد التشويش هيدا وترجع الأمور إلى صوابة من حيث كل حدا يكون ملتزم بالقوانين والأنظمة المرجعية للإجراء.
0: نعم نحن بنشكرك سلفا لأنه هيدي شغلة عم نعاني منها بشكل صحيح. عضوي يعني وعميق. السيد وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، خلينا نحكي عن تكليفك بمهمات دولية من قبل رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وتمثيلك لبنان، ومؤخرا كان في إلك مشاركة بمؤتمر دولي بأمريكا. هل اتصالات هيدي إلى ماذا تهدف وإلى ماذا تريد الوصول؟
2: كان عندي سفرة من حوالي الأسبوعين إلى الولايات المتحدة، دامت فقط 3-4 أيام، مرقت فيها على واشنطن وقابلت سفيرتنا بواشنطن وجالية هناك، انزلت على نيويورك فورا حتى ألقي كلمة لبنان أمام الأمم المتحدة بإطار مؤتمر التنمية المستدامة، شرحت دور الإعلام بهالموضوع. كان في كتير ترحيب من كل الدول وحتى من بعثة لبنان اللي كانوا كتير مرتاحين أنه إجا وزير من لبنان يحكي باسم لبنان من بعد 7 سنين انقطاع على أن كل الدول تبقى ممثلة يا نائب رئيس مجلس وزراء أو وزير خارجية أو أي وزير معني باستثناء لبنان. فمهم حضوره بالمحافل الدولية لحشد الدعم والإضاءة على الجهود والحاجات اللي نحن عم نصير بلبنان.
0: ومن هالمنطلقة هيدا يعني الله يأخذ بيد العهد الجديد الرئاسي والوزاري، هل أنت متفائل بكل الأمور اللي عم بتصير بوطننا لبنان من محادثات ومباحثات بإيطاليا وقبل منها كمان القضايا اللي بتهم وطننا لبنان وتخليصه من الحرب المدمرة اللي عم يتعرض لها؟
2: خنبلش نقول قبل ما نحكي عن التفاؤل أنه رغم أنه أكيد ما بكون في عمل من دون تفاؤل، بس هيدا واجب الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية بهالعهد الرئاسي رجعت تقول أنا موجودة، رجع العالم يحكي معها، رجعت تقعد على الطاولة بدل ما يكون لبنان على الطاولة من قبل محاور أخرى. هيدا أمر كتير مهم وهيدا المسلك الوحيد، وعلى كل حال تنترك خيار للبنان غير هيدا الخيار. عم بيقوم في فخامة الرئيس مع الفوري المفاوض بكل عزم بكل حرص على استعادة حقوق لبنان السيادية، وما في حل تاني إلا حرب لا سمح الله. ما بعتقد رح يسمح بهالموضوع.
0: ولكن نرى أنه كلامك متفائل جدا، ولكن أول من أمس وأمس في مواقف رافضة للمحادثات اللبنانية الأمريكية، وتعتبر أنه المحادثات الإيرانية الأمريكية هي الممثلة لهالفئة من اللبنانيين، ما بعرف شو بدنا نوصفها، ولكن عم تتسبب باستمرار دمار لبنان. كيف بدنا نتوصل أنه نقنعهم بشيء معين بطريقة من الطرق لتخليص وطننا لبنان من الدمار اللي عم يتسببوا فيه هالفئة الضالة بلبنان؟
2: نحن بالنسبة لنا الدولة بدها تجمع الكل، بتضم لها جميع أطياف المجتمع السياسي في لبنان. الدولة هي المرجعية، كل ما نحن ندعم الدولة كل ما عم نساعدها على تحقيق بعض النتائج نتيجة تلو الأخرى. هذه النتائج صحيح مرات بنكون طمحانين تجيب أسرع وقت وأكبر مدى، بس كمان كل ما نحن وقفنا حد الدولة كل ما هذه النتائج عم بيصير في تسهيل للوصول لها. وما عنا حل تاني بس جوني، بتعرف جربنا كل مظاهر لا دولة خلال 50 سنة، ورجعنا نقول هلأ ما في غير الدولة بتجمعنا.
0: هيدي نحن عم نقولها، ولكن لما بيكون في أشخاص مثل الشيخ نعيم قاسم عم بيقول أنه المحادثات اللبنانية الأمريكية لا تمثلني وبيعتبرها خيانة وبيعتبرها أنه شغلة غير قانونية ولن يتقيد بها، شو بتتوجه لفريق من اللبنانيين لحتى يلتزم بالشرعية ويوعى على مصلحته ومصلحة لبنان؟
1: نحن بالنسبة لنا كل فئات المجتمع، أي جزء أصيل متجذر بالمجتمع يريده يكون تحت جناح الدولة. كان في جواب دولة رئيس الحكومة امبارح واضح بالبيان اللي أصدره ردا على اللي تفضلت فيه أستاذ جوني. ما يعنيني هو تضامن بين أبناء المجتمع بلبنان. كل هالتجاذبات لازم نحطها هنا، لازم نطلع لقدام كيف فينا نقدم مع الدولة إلى جانبها وندعمها لحتى نحقق نتيجة والأخرى تماما للوصول إلى الأهداف اللي رسمها فخامة الرئيس، اللي هي تحديدا تحرير كل الأراضي المحتلة، تشرير الأسرى، إعادة الأهالي وإعمار القرى، والوصول إلى الاستقرار المنشود إن شاء الله. إن شاء الله بتكون آخر أحزاننا ونرفع كل هالتداعيات المؤلمة اللي ما بخفيك أيضا أنه بالمجتمع اللبناني في كمية من القهر، في نزوح، في تداعيات اجتماعية ونفسية ومعيشية عن الناس بتخليها مرات كمان هي بين بعض البعض تعبر بطريقة انفعالية. بدنا نفهمها بس بدنا كمان نوضح لها أنه ما في عنا حل آخر غير الذهاب قدما مع الدولة بإيجاد خيارات قيادية لاستعادة الحقوق، خفف من مستوى خطاب الكراهية. هذا اللي عم نشتغله وزارة الإعلام عبر مجموعة من الفيديوهات والحملات التوعوية عن UNDP، يونسكو، اللجنة الدولية للطيب الأحمر، يونيفل، حتى كلفنا شركات إنتاج من دون تحميل الخزينة أي أعباء لحتى نوضح للناس. تلفوا بالرأي السياسي، هذا مطلوب، تلفوا للآخر بالرأي السياسي ما في مشكلة، بس احترموا بعض. احترموا حقوقكم المتبادلة، حريات الآخرين وكراماتهم، شعائرهم الدينية، رموزهم، يعني العائلة، حرمة العائلة، حرمة الشهادة، حرمة الموت، كل هالأمور ما نمس فيها، اللي بتجمعنا هالقيم المشتركة. أما اللي عنده رأي سياسي إذا كان فعلا رأي تديد وفي حجية سياسية بيقولها من دون لا يسب ولا يأذي ولا يعنف لفظيا ومعنويا، هذا بيدل على قوة حجيته السياسية.
0: المحامي دكتور بول مرقص وزير العام اللبناني، إذا بدك تتوجه بكلمة لرئيس الجمهورية اللي عم يسمعك عبر إذاعة جبل لبنان، شو بتتوجه للرئيس العماد جوزيف عون؟
1: منقل له أنه وأخيرا صار عنا رئيس بعد سنين من الشهور الرئاسي، صار عنا دولة عم تقوم على إجريها بصعوبة صحيح، إجت الحرب أخرت طبعا الخطوات اللي كانت واعدة، وصار عنا حكومة من خيرة الزملاء اللي بشوفهم وبشهد على إهداميتهم ومهنيتهم وخبرتهم على طاولة مجلس وزراء. نتمنى نلتف كلنا حول بعضنا البعض للوصول لهالأهداف السيادية لاستعادة هالحقوق اللي متشبسين فيها.
0: وزير الإعلام دكتور بول مرقص، كلمتك للشعب اللبناني، لبنانيين مقيمين ومغتربين اللي عم يسمعوك عبر إذاعة جبل لبنان،
1: قد ما تتحدوا قد ما تتضامنوا بتكونوا عم تسرعوا للوصول للنتائج اللي حكينا عنهم، وقد ما خلافاتنا بتأدي إلى تباعدنا قد ما بتبعد النتائج اللي كلنا سوا مش مختلفين عليها، مختلفين ربما على الطريقة، بس خلينا نتفق انه الطريقة اللي عم تسلكها الدولة هذه هي الطريقة المناسبة وما في غيرها، وكلنا جربنا كل الطرق الباقية، ما في غير الدولة،
0: طريق الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية.
1: صحيح.
0: السيد الوزير الدكتور بول مرقص، نحن ما رح نرجع بالذكريات لزمن إلى الوراء، لأنه عبر إذاعة جبل لبنان استمعنا للحلقة اللي استضافتك صحيفة النهار وبرنامج بيت الشاعر، زميلتنا بنته للحبيب جبران تويني نيلة.
1: صحيح.
0: فتعرف عليك المستمعين من خلال تقسيم هالحلقة اللي مدتها ساعة وشوي لثمان حلقات، ما رح نحكي تاريخ، ولكن أنا بدي أقول بفتخر بشخص اسمه بول جورج مرقص، كان عم بيقاوم مقاوم حقيقي بوطننا لبنان من خلال جستيسيا والقبضاي كان ينزل يحضر مؤتمر صحافي بأثناء لجستيسيا ونلتقي نحن وياك رغم المراقبة ورغم القمع ورغم التهديد بالتوقيف. أنا بدي حيي شجاعتك من كل قلبي.
1: عسلامتك، هذا أمر متبادل أستاذ جوني، نحن منخس فيك بالإعلام اللبناني، خلي صوتك دائما عالي
0: ورح نضل بإذن الله رح نضل عسلامتك. صوت عالي نحن وياك والأوادي بوطننا لبنان.
1: إلى اللقاء القريب إن شاء الله. تحياتي لك للإدارة الكريمة، للزملاء وللمستمعين الكرام.
0: أنا طلبت منك شو بدك تختار، قلت لي خيارتني كريس دوبرغ وبتحب موسيقى ياني. كريس دوبرغ
1: ياني نختم مع ياني.
0: مع ياني يلا، ومع كريس دوبرغ كمان بدي قلب الفترة لحتى نكون عم نكرم نفسنا. يلا يسعد صباحك، إلى اللقاء على الخير، وإذاعتك وصوتك العالي جبل لبنان
1: يا رب.
0: شكرا،
1: نهاركم سعيد جميعا،
0: نهارك أسعد. إذا كنا باتصال مباشر مع السيد وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، الله يوفقه بمهماته، الله يوفق هالعهد اللي اختاره كمان للدكتور مرقص بكل الأمور اللي بتخلص وطننا لبنان، بتخلينا نقول إنه وطننا لبنان بيستاهل أشخاص مثل الدكتور بول مرقص. لبنان بيستاهلك سيد الوزير بول مرقص. كريس دوبرغ، ليالي لبنان، لبنانيز نايتس.

مهداة إلى وزير الإعلام الدكتور بول مرقس ليبانيز نايت كريس دوبرغ. تشرفنا بهالاتصال وسررنا بإنسان ناجح نكون نحن وياه مكملين الدرب. صوتك عالي جبل لبنان. منتابع بعد هالبريك، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: معالي جبل لبنان. بتقدروا بعد شوي تتابعوا هالمقابلة إذا حدا بحب يسمعها كاملة، انضم لنا بمنتصف المقابلة أو بنهايتها مع الوزير الدكتور بول مرقص. فيكن تسمعوا المقابلة الكاملة بعد حوالي 10 دقايق عبر جبل لبنان أبليكيشن. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
1: صباح النور أستاذ جوني، كيفك؟ والله بدي هنيك وهني الأستاذ بول على هالمقابلة الحلوة الرائعة. شو هالإنسان الرائع المهذب المحترم، الله يوفقه يا رب ويوفقك لك كمان. يسعد صباحك.
0: بونجور مدام، يسعد لي صباحك. رقم المنتهي بال467. نشكر محبتك أكيد لوطنك لبنان من خلال محبتك لوزير وطني مثل الوزير الدكتور بول مرقص وزملائه بالحكومة اللي عم يشتغلوا من قلبهم لمصلحة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح جوني، يخلي لك عيلتك ويخلي لنا القائد جوزيف عون فوق راسنا وحصرهم بعين الكل. بونجور دي مارك. صوتك عالي جبل لبنان. شركات لبنانية بخدمة الوطن، بخدمة صحة المواطن وممتلكات المواطن. روك متول إنشورنس. ممكن الإنسان يتعثر بحياته بأثناء مسيرته اللي بيبقى مخطط له، ولكن عثرات الزمن ما منقدر نتجنبها كلنا سوا. لذلك روك متول إنشورنس شركة لبنانية عالمية بتصرف كل شخص بحب يأمن على صحة عائلته، العاملين عنده ببيته بمؤسساته بمصانعه وبكل الشركات، إضافة للتأمين على مخاطر الحرب والإرهاب لبيوتنا ومؤسساتنا، النقل البحري والممتلكات البحرية مؤمنة بروك متول إنشورنس. من سياراتنا وكل ممتلكاتنا على مدار الساعة، كول سنتر 788-81-80 بتصرفكن. روك متول إنشورنس. روك متول إنشورنس أيضا 1567 رقم رباعي بتصرفكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. الكول سنتر 1567 روك متول إنشورنس. صوتك عالي جبل لبنان. 03-4440-37 ورسالة.
2: صباح الخير أستاذ جوني. أستاذ جوني، بس بدنا من صوتك العالي الحلو، بس لو سمحت، بس هالزهران اللي بالطرقات هيدول اللي المفيمين سياراتهم ومعهم سيارات سود وعاملين عضلات وكل واحد حاطط فرد حده على الكرسي وما بيسترجي واحد بيسكروا على العالم وبيتحشوا على العالم، وإذا واحد قال له قرب شوي أو حكي معه بينزل ليه بيقول له شو بك، بيطلع له فرده، أو واحد معه سكينة، أو هول اللي عم يمشوا على الموتسيكات اللي عم بيكون بقلب التونيل بيجعر صوت الموتسيك بيوقف قلب الولاد الصغار اللي ماشيين مع أهلهم بالسيارات. يعني بس لو كانوا هالدوريات والبلديات بس بيهتموا بهالشغلات، اللي عم بيقبوا الموتسيكات على الطرقات، اللي عم يمشوا بالموتيات ويقبعوا لهم أشكماناتهم عم يخوفوا الناس ويزعجوا الناس. يعني الزعرانات صارت كتير كتير بالطرقات، بس يا ريت بينتبهوا بس لهالشغلة وبيحطوا شوية دوريات على الطريق.
0: يسعد لي صباحك. يبدو أنك مش عم تنتبه كتير. في دوريات على الطريق بكل المناطق اللبنانية عم ينزلوا وبيعملوا دورياتهم، الله يعطيهم العافية. يعني مثلا بارح وأول تمبارح راجع على البيت مقابل المحكمة المارونية، محكمة الروحية المارونية بيزوق مصبح، حاجز لقوى الأمن الداخلي حاجز طيار، بس ظلوا متمركزين شي ساعة ونص تقريبا، وصادروا عشرات الدراجات النارية والسيارات غير الشرعية. مفرزة سير جوني الله يعطيهم ألف عافية، آمر مفرزة سير جوني وضباطه ودراجيه كانوا عم يشتغلوا بنشاط بالعديد من المناطق، وهيدي المنطقة شفتهم فيها، وعم يتمركزوا كمان بمناطق تانية ما رح أكشف لكم إياها بالفال دوزو، عم يكمنوا للأشياء غير الشرعية. هيدا مثل من أمثلة. وكمان ننتقل لمفرزة سير الجديدة ومفرز السير الأولى والثانية والثالثة ببيروت، قوى الأمن الداخلي ما عم تقصر أبدا، ملايين الدراجات النارية تركت لقلنا بشوارع بدون تسجيل، مخالفة للقانون مع السيارات، مخالفة للقانون من سنة 1990. هالفاسدين الفاسقين تجار الهيكل بس كان بدهم يسرقوا مصرياتنا بأي طريقة الكان ونجحوا، بس لوين بدكم تروحوا؟ عقبوركم لحينكم، عقبر كل فاسد، بدنا نسترجع المصاري منه ومن أقربائه من الدرجة الأولى والثانية. صوتك عالي جبل لبنان. المغترب الأمريكي اللبناني القصر بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة بلاد جبيل وصوته العالي.
3: صباح الخير للجميع، يسعد صباحكم من يونايتد ستيت باسمي واسم اغتراب بلدة العقورة. المسج موجه للشعب اللبناني وبشكل خاص بلاد العقورة واللي اشتريوا بمنطقة عين الشلالي اللي هي مسميت اليوم الشلالي. هودي المنطقة يا شباب هي أرض مشاع لعموم بلدة العقورة. هلأ بيعكم بولس شاكر ياغي هونيك مختار كان عم بيزور ويسرق الأملاك العامة. أنا بدي أطلب منكم أنتو الشعب اللبناني تعملوا معروف اللي شارين بهالعقارات هونيك بمنطقة الشلالي، روحوا رجعوا لعنده، واللي بيعكم واللي سامسار استردوا مصرياتكم وفلوا. نحن رايحين باتجاه نحجز الأرض إذا الله بيريد، ومعكم فترة شهرين، بعد الشهرين إذا ما تحركتوا وتوصلتوا معنا راح نقيم عليكم الادعاء كمان مباشر عليكم أنه أنتم كنتم مساهمين بالتزوير وباغتصاب الأملاك العامة. هاي ودي راح بيصيروا. الأسامي اللي موجودين شارين بالشلالة فيها عاملين فيها لست مفصل بكل الأسامي، فيكم تفوتوا على الفيسبوك إنستغرام تيك توك وعلى صوتك عالي جبل لبنان، تابعونا عند الأستاذ جوني الصديق الحبيب عم نتابع قضية العقورة معه يومية، يعني موجود على صوتك عالي جبل لبنان وموجود على كل الميديا. ما تقولوش ما عرفتوش وما حدش بلغكم، راح نحط الأسامي وبعدين من هلأ الجمعة 10 أيام راح نرجع نأدرج الأسامي بالصوت. أتمنى عليكم فوتوا على الفيسبوك خدوا الأسامي وتحركوا بأسرع وقت تعملوا معروف. مشكور ويعطيكم العافية ونهاركم سعيد.
0: أهلا وسهلا بصوتك العالي، وريما جدا قربت قربت آخرتكم يا فاسدين بكل وطن لبنان، من العقورة لطريق المطار وأملاك الناس المصادرة من مسيحيين وموحدين دروز. رح نوصل لكل هالأمور والحقيقة واستعادة أكيد الحقوق المهدورة والسليبة. بطرس بيتر كامل رح يضل صوتك عالي بإذن الله من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن وفرصة تمويل ممكن توصل $100,000 لمشاريعكم. سيدتي أنستي استعدي لبداية مرحلة أكبر بمشروعك على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت بتمتلكي أو تقودين مشروعا مسجلا رسميا وعندك منتجاتك الخاصة انضمي للجلسة التعريفية اللي بتنظمها مؤسسة ميشيل ظاهر بالتعاون مع المؤسسة المالية الرائدة فيتاس لبنان، وتعرفي إلى برنامج التمويل والدعم المصمم لمساندة رائدات الأعمال في تطوير مشاريعكم. إذن جلسة تعريفية إلى كل امرأة تملك مشروع خاص مسجل رسميا وعندها منتجاتها الخاصة، قرض بيوصل لمئة ألف دولار بفائدة منخفضة وميزات كثيرة، ميزات كثيرة لدعمكن. اتصلوا 70-824-879، وفي فورم معينة من خلال زيارة ميشيل ظهر سوشيال فاونديشن فيكن تعبوا هالفورم هيدي، تنضم سيدتي آنستي للنجاح وللدعم. مديرة مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية مارلين سيد ظاهر، يعطيك ألف عافية أنت وفريق عملك بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى عكار وشمال لبنان. الرسالة اليومية من زميلنا موسى موسى من عكار. كنا حكيناكم الأسبوع الماضي عن عملية مخالفة للقانون والقوى الأمنية قامت بردعة، وهي ري المزروعات بمياه المجارير للأسف بسهل عكار. زميلنا موسى موسى والصرخة مرة تانية والتوعية مرة تانية.
4: صباح الخير جوني، إلك ولك المستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم رسالتي زراعية صحية فيها خدمة للمواطن وللمزارع بنفس الوقت، واللي هي تلوث مياه ري المزروعات بسهل عكار، والري اللي بيطلع من سد نهر البارد. طبعا نهر البارد نهر بارد بدل بارد كل ايام السنه ونظيف وحلو، انما الري اللي جاي من النهر باتجاه سهل عكار تلوث بفعل الكره المجاوره للري، واللي هو انه بيحولوا عليه مياه الصرف الصحي، بيزتوا فيه زباله بيزتوا فيه، وصار الري يعني مصدر فساد وضرر لصحه المواطن. هلا طلعوا جماعة أمن الدولة مشكورين جهاز أمن الدولة وأتلفوا بعض الأراضي الزراعية اللي هي

0: بلا نظيفة. نحن عندنا مشكلة بعكار بهذا الري، الري اللي هو بيجي من نهر البارد على سهل العكار، واللي هو جيران واللي خربوه وخلوا انه مياه جارية، مياهها انه المياه الجارية بتكون نظيفة. هلا عندنا مياه جارية ملوثة، يعني النهر متلوث صار ماري. بهذا التقرير اللي بدنا نسمعه هلا.
1: ما فيك، ما كله نشح. فطس جحاش بيحطوه بقلبه، فطس غلبي بيحطوه بقلبه، فطس كلب بيشلحوه بقلبه، فطس جردان بيشلحوه بقلبه. ما هو منينه مزبله؟ مزبله مزبله ابدا. يعني كل العالم كلها مبنيه من عندها، كلها بتستفيد منه، كنت تشرب تعمل بتغسل وبتقيم وتحط بتسبح بقلبه ونين بيد هناك نشرب. هلا مالك نفس دار ودار، كل شيء بقلبه، كل الاوسخ بقلبه، كيس الزباله بقلبه، كيس الليك بقلبه، كله بقلبه. عمل فطريات عبى العالم، فطريات وكذا. لك انا بعد ما رب اشتفان منه لك طلع لي فيها فطر، انا بدي اروح على الحكيم كمان. يعني ميت ملوسي على الاخير. كان سمك
2: الله وكيل. الفترة الأخيرة هالمزروعات عم تنروى بمي ملوثة، نسبة تلوث عالية جدا، لدرجة إنه في سلطات عم تتلف هالمزروعات لأنه غير صالحة للاستهلاك. والمزارع اللي بيتكبد هالقد مصاريف لحتى يزرع طبعا بده يكون وضعه سيء من دون شيء. المزارعين عندنا بالمنطقة يعني وضع من الناحية المادية صعب جدا بغياب الرعاية الرسمية وإلى آخره، لأنه نحن بنعرف عندنا بديننا إماطة الأذى صدقة. مشان هيك أنا هون.
3: إذن الرسالة اليومية من عكار زميلنا موسى موسى. شكراً للقوى الأمنية الشرعية اللي حسمت الموضوع وأتلفت المزروعات اللي تم ريا وسقايتها من مياه المجارير بالبعض من سهل عكار. صوتك عالي جبل لبنان. عم تشوفوا العلم اللبناني اللي رفعناه باحتفالية حلوة عشية عيد الجيش الأسبوع الماضي ب 31 تموز بلدية زوق مصبح. الرئيس إلي توفيق صابر والمجلس الوطني للعلم اللبناني سيري بترتفع 22 متر. فيكن تشوفوها أنتوا رايحين على بيروت، أنتوا نزلين على بيروت، تطلعوا على شمالكن على مدخل زوق مصبح، طلعت يسوع الملك. يسوع الملك على تلة والعلم على تلة تانية. يشوع مشيح ونطار المديورو لبنان، يشوع ملكو، يسوع الملك. كان في حشد من الشخصيات الأسبوع الماضي، النائب الأستاذ سليب الصايغ، النائب السابق منصور غانم البون، رئيس اتحاد بلديات كسروين الفتوح، رئيس بلدية زوق مكايل إلي بعينه، وعدد من رؤساء البلديات والفعاليات العسكرية والاجتماعية والإعلامية. كانت إذاعة جبل لبنان موجودة. علمنا اللبناني اللي عم يحفظوه قوانا الأمنية الشرعية. كان معنا أيضا قائد منطقة جبل لبنان بقوى الأمن الداخلي العميد عبدو خليل، وأكيد هامر فصيلة زوق مصبح الرائد سدريك سلوم، وقائد موسيقى قوى الأمن الداخلي برتبة رائد، تحية لألو. علمنا دايما بضل مرفوع بزوق مصبح وبكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. أسماك ميتة على شاطئ الرمل البيضاء ببيروت، مشاهدات نقلها أحد المواطنين.
4: هيدا السمك على رمل البيضاء كله ميت طالع لبرا، شو فيه بالماي، شو صاير بالماي، الله أعلم. هيا رمل البيضاء كل السمك طالع فيها لبرا
3: للأسف. يعني الفيديو عم بيفرجينا على شط الرمل البيضاء على الرمل أسماك صغيرة، يا حرام لفظها البحر. أسماك ميتة نافقة. بعتنا هالفيديو للناشطين ولوزيرة البيئة

الدكتورة تامارا زين ولا وزير الزراعة، لأنه الثروة السمكية أيضا وزارة البيئة ووزارة الزراعة، الدكتور نزار هاني. الله يساعدنا بهالوطن، منرمي كل شيء بهالبحر ونرجع منتسبح فيه، مثل ما كمان منرمي مجاريرنا بنهر الليطاني وبنهر البارد وبنرجع نسقي فيهم ومناكلهم، نسقي بمية المجرير. ونفاياتنا يبدو أنه نفاياتنا هلأ رح تضل تنرفع لمدة 10 أيام من بعد المعلومات الخاصة مبارح أنه الشركة المشغلة لمطمر الجديدي واستقبال النفايات بمطمر الجديدي كاسر عليها الدولة اللبنانية وزارة المالية. ليش يا سيدي وزير المال ما بدنا نفتح صفحة جديدة نحن وياك؟ أنه منعرف الخزينة منهوبة، بس ما بدل ما تدرفوا الخزينة لشراء بيوت جاهزة هلأ، خلينا نشيل نفاياتنا ببيروت الإدارية وبالمتن وكسروان أحسن ما تكلنا الجي والقلعات سيدي وزير المال. فامبارح رئيس الحكومة الأستاذ نواف سلام اتصل بمجلس الماء والإعمار، اتمنى عليهم تمديد العمل بمطمر الجديدة 10 أيام لبينما يكونوا دبروا مصاري. دولة منهوبة، مشان هيك نرجع منقول دايما منقول أنا وياكم الله لا يوفقون اللي حكمونا من 1990 لحديت من سنة ونص، سرقوا مقدرات الوطن، نهبونا، نهبوا كل أموالنا الموجودة بالمصارف. الله لا يوفقكم دنيا وآخرة. تنشوف هلأ جلنا المشكلة 10 أيام، تنشوف بعدين شو بده يصير. الله يعطيهم العافية الشركات اللي عم تعاني، ومنهم شركة رامكو أيضا، ساعة بيقبضوا ساعة ما بيقبضوا، وهلأ مشغلي المطمر كمان ساعة بيقبضوا ساعة ما بيقبضوا. أجلنا المشكلة 10 أيام تنشوف الله كيف بده يدبرنا. حاجة درف ومصاري هلأ على إعمار رح يرجع يدمر إذا ضل نعيم قاسم باشا الجزار وزبائنيته عملاء إيران، إذا ضلوا متمسكين إنه نحن عملاء، الشرعية اللبنانية عميلة وعم تحاور الأمريكيين. الشرعية الوحيدة فقط بالنسبة لنعيم قاسم باشا الجزار وعملاء إيران بلبنان هو المحادثات الأمريكية الإيرانية، رغم أنه هالمنفصمي الشخصية بيعتبروا أمريكا هي الشيطان الأكبر، وبيروحوا بيستجدوا لحتى يتباحثوا معها بباكستان، وما بيعترفوا غير بحالهم. الله يستركن ويستر على وطن لبنان ويوعيكن الفئة الضالة، كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، عقبال ما نعيم قاسم والضالين بوطن لبنان يرجعوا لضمير المفقود لحديت هلا، ويرجعوا لوطنية ويسلموا أمر للجيش اللبناني ولرئاسة الجمهورية والشرعية اللبنانية اللي عم تحاول تخلصكن يا جهلي يا جهال يا جهال من الطائفة 18 اللي هي براء منكن، جهال مسيطرين على الطائفة 18 وعلى 18 طائفة بوطننا لبنان. الله ينصر الشرعية ويوعيكم قبل فوات الأوان عليكم بأنفاق علي الطاهر وبكل لبنان. الشعب اللبناني بحالة غضب عليكم، والله يغضب عليكم يلي عم تدمر وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. بدون أي تأخير بكرة الساعة 7 الصبح بنرجع منعلي صوتنا من إذاعة جبل لبنان، وبعد حوالي 10 دقايق بتتابعوا المقابلة والاتصال المباشر اللي أجريناه مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص على جبل لبنان أبليكيشن. تضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير.

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى طاقة تجمع بين الاستقرار الترابي والإشراق الملكي، حيث يستقر القمر في برج الثور ليمدنا بطاقة هدوء ورغبة في ترتيب أمورنا المالية والعملية بثبات وصبر. وتتكامل هذه الرزانة مع الدفء الناري الهائل الذي تسكبه الشمس المقترنة بالمشتري في قلب برج الأسد، لتفتح أمامنا آفاق التفاؤل والفرص الواعدة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. الأجواء الفلكية تمنحك اليوم الفرصة لتركيز طاقتك نحو بيتك الثاني، بيت المال والموارد، بوجود القمر في الثور. يوم ممتاز لإعادة تنظيم ميزانيتك وحسم ملف مالي بثبات، بينما يمدك اقتران الشمس والمشتري في الأسد الناري الصديق بحيوية وإبداع يفتحان لك أبواب التألق والتعبير عن الذات.
2: برج الثور. أنت اليوم في موقع قوة واستقرار، يستقر القمر في برجك ليعزز حضورك، يمنحك التوازن النفسي ويساعدك على شفاء أي إجهاد سابق. وجود الزهرة في العذراء الصديق يدعم علاقاتك العاطفية، بينما يمنحك التناغم الفلكي فرصة لاتخاذ قرارات عملية صائبة بثقة كاملة. برج الجوزاء. اقتران المريخ بأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بطاقة حركية وفكرية عالية ومفاجئة. اليوم يدعوكم القمر في الثور إلى أخذ قسط من الراحة والتأمل خلف الكواليس لإعادة شحن بطاريتكم النفسية استعداداً لانطلاقة جديدة ومتميزة.
3: برج السرطان. الأجواء الفلكية تفتح أمامك اليوم أبواب التواصل الاجتماعي الممتع والدعم من الأصدقاء بوجود القمر في الثور الترابي الصديق. مع وجود عطارد في أواخر برجك، تملك فصاحة وحدساً ثاقباً يتيحان لك التعبير عن مشاعرك وأفكارك بأسلوب دافئ ومؤثر ينال إعجاب الجميع. برج الأسد. أنتم في أوج إشراقكم اليوم، الشمس والمشتري يتألقان في برجكم ليمنحاكم حظوظاً واعدة، كاريزما ساحرة وثقة هائلة. يقع القمر في قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة الثور، مما يجعل هذا اليوم مثالياً لإثبات حضوركم القيادي وحسم خطوة عملية مهمة.
4: برج العذراء. تتألق الزهرة في أواخر برجكم لتمنحكم جاذبية خاصة وحسن تدبير. اليوم يدعمكم القمر من برج الثور الترابي الصديق ليفتح أمامكم آفاقاً واسعة للتخطيط، التعلم أو التواصل مع جهات خارجية. يوم مفعم بالهدوء والحلول العقلانية المستقرة. برج الميزان. يوجه القمر في الثور اهتمامكم اليوم نحو تنظيم أموركم المالية المشتركة والمعاملات البنكية أو الإدارية المعلقة. يوم يتطلب منكم الحكمة والهدوء، بينما تفتح لكم كواكب الأسد، الشمس والمشتري أبواب اللقاءات المليئة بالحماس والدعم من أصدقائكم.
3: برج العقرب. يتواجد القمر اليوم في البرج المقابل لك الثور، مما يركز الأضواء على شراكاتك العاطفية والعملية. يوم يطلب منك الدبلوماسية والصبر لترطيب الأجواء، بينما يمنحك عطارد في السرطان المائي الصديق تواصلاً عميقاً وحدساً صائباً للوصول إلى تفاهمات متينة. برج القوس. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة بوجوده في الثور. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة بتركيز وتنظيم حكيم، والتناغم مع شمس ومشتري الأسد يضمن لك بقاء معنوياتك وشغفك في القمة.
5: برج الجدي. الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة اليوم. القمر في الثور الترابي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والارتياح النفسي. يوم مثالي لإبراز مواهبكم، ترتيب أموركم العاطفية والاستمتاع بأوقات جميلة مع المقربين بثبات وارتياح.
3: برج الدلو. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي بوجوده في الثور. قد تنشغلون بأمور أسرية أو عقارية تتطلب منكم الحكمة والهدوء، بينما يزودكم اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء بأفكار إبداعية وحلول غير تقليدية.
6: برج الحوت.
3: تمنحكم الأجواء الفلكية اليوم حركة اتصالات ونشاطاً ذهنياً رائعاً بوجود القمر في بيت التواصل والتنقلات الثور. يوم مناسب جداً للمفاوضات، الحوارات الدافئة وتبادل الأفكار. وعطارد في السرطان يضمن لك عمقاً عاطفياً وفهماً سريعاً للمحيطين بك.
0: حظك على الهواء. جبل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز آخر الأخبار.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر، واطلع منه على أوضاع الجالية اللبنانية هناك.
2: تنعقد مفاوضات روما السابعة بين لبنان وإسرائيل في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية. الوفد اللبناني يطالب بانسحاب من بنت جبيل والخيام، فيما إسرائيل تربط أي خطوة بالانتخابات وبحساباتها الأمنية.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يعقد يوم الجمعة المقبل في عين التيني 10:30 صباحاً للبحث في جدول الأعمال والتطورات التشريعية.
3: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تساءل عبر منصة إكس عن اعتقال السفير الفلسطيني أشرف دبور، معتبراً أن السلطة اللبنانية قد تنفذ أوامر رام الله في تصفية الحسابات الداخلية.
1: وفي سياق مختلف، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنها أوقفت شبكة تبيع ذهباً مزيفاً في الشمال.
4: وأكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووية أن قوات الفرقة 91 تواصل تدمير وسائل قتالية وبنى تحتية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، وأشارت إلى العثور على مستودع أسلحة ومصار تحت الأرض استخدمه حزب الله المحظور.
1: وإقليمياً، شيعت غزة رفات 112 من عشيرة الحساينة وأبو شريعة في أكبر جنازة جماعية بعد 3 سنوات على المجزرة التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص في حي الصبرة.
4: دولياً، أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريباً جداً أو ستتعرض إيران لضربة شديدة.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
2: وزير الإعلام بول مرقص يؤكد عبر إذاعة جبل لبنان أن الحقيقة في قضية المرفأ باتت أقرب بعد إزالة العراقيل، مشدداً على أن الدولة هي الخيار الوحيد لإنقاذ لبنان واستعادة السيادة.
3: النيابة العامة التمييزية تؤكد أن رياض سلامة يتلقى رعاية طبية متواصلة على مدار الساعة، وتشير إلى أن بيان عائلته تضمن مغالطات، فيما طبيبه الشخصي شكر العناية التي يحظى بها.
2: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر، واطلع منه على أوضاع الجالية اللبنانية هناك.
3: تنعقد مفاوضات روما السابعة بين لبنان وإسرائيل في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية. الوفد اللبناني يطالب بانسحاب من بنت جبيل والخيام، فيما إسرائيل تربط أي خطوة بالانتخابات وبحساباتها الأمنية.
2: رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يعقد يوم الجمعة المقبل في عين التيني 10:30 صباحاً للبحث في جدول الأعمال والتطورات التشريعية.
3: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تساءل عبر منصة إكس عن اعتقال السفير الفلسطيني أشرف دبور، معتبراً أن السلطة اللبنانية قد تنفذ أوامر رام الله في تصفية الحسابات الداخلية.
2: وفي سياق مختلف، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنها أوقفت شبكة تبيع ذهباً مزيفاً في الشمال.
3: وأكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووية أن قوات الفرقة 91 تواصل تدمير وسائل قتالية وبنى تحتية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، وأشارت إلى العثور على مستودع أسلحة

0: عبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: شو عدم بدأ

التسعين وأنا السبع. يا كرت منك جدي يا ستي إن أنا بزدو. يا كرت منك يا ستي إن أنا بزدو.

0: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: وزير الإعلام بول مرقص يؤكد عبر إذاعة جبل لبنان أن الحقيقة في قضية المرفأ باتت أقرب بعد إزالة العراقيل، مشدداً على أن الدولة هي الخيار الوحيد لإنقاذ لبنان واستعادة السيادة.
2: النيابة العامة التمييزية تؤكد أن رياض سلامة يتلقى رعاية طبية متواصلة على مدار الساعة، وتشير إلى أن بيان عائلته تضمن مغالطات، فيما طبيبه الشخصي شكر العناية التي يحظى بها.
1: دعا المدير العام للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي محمد كركي المضمونين إلى الاستفادة من قانون تعليق المهل والإسراع في تقديم معاملاتهم حفاظاً على حقوقهم والاستفادة من الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الصندوق.
2: تنعقد مفاوضات روما السابعة بين لبنان وإسرائيل في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية. الوفد اللبناني يطالب بانسحاب من بنت جبيل والخيام، فيما إسرائيل تربط أي خطوة بالانتخابات وبحساباتها الأمنية.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يعقد يوم الجمعة المقبل في عين التيني 10:30 صباحاً للبحث في جدول الأعمال والتطورات التشريعية.
3: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تساءل عبر منصة إكس عن اعتقال السفير الفلسطيني أشرف دبور، معتبراً أن السلطة اللبنانية قد تنفذ أوامر رام الله في تصفية الحسابات الداخلية.
1: وصل وفد من وزارة الداخلية السورية إلى وزارة الداخلية اللبنانية للمشاركة في اجتماع تنسيقي بين الجانبين لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
2: وأكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووية أن قوات الفرقة 91 تواصل تدمير وسائل قتالية وبنى تحتية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، وأشارت إلى العثور على مستودع أسلحة ومصار تحت الأرض استخدمه حزب الله المحظور.
1: وإقليمياً،

0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
1: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: ودخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا وصلتينا النص البير وقطعت الحبل فينا ويلي ويلي
1: 32 مسرح 110 ممثل وممثلة 42 تقني 93 ألف ضحكة 41 ألف زقفة 1200 تبديلة تياب حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة مين أفضل مخرج وشو هي أفضل مسرحية ومين رح يحمل باقي جوائز المونو ليمونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان لأن بالمسرح منلاقي

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: وزير الإعلام بول مرقص يؤكد عبر إذاعة جبل لبنان أن الحقيقة في قضية المرفأ باتت أقرب بعد إزالة العراقيل، مشدداً على أن الدولة هي الخيار الوحيد لإنقاذ لبنان واستعادة السيادة.
0: النيابة العامة التمييزية تؤكد أن رياض سلامة يتلقى رعاية طبية متواصلة على مدار الساعة، وتشير إلى أن بيان عائلته تضمن مغالطات، فيما طبيبه الشخصي شكر العناية التي يحظى بها.
1: دعا المدير العام للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي محمد كركي المضمونين إلى الاستفادة من قانون تعليق المهل والإسراع في تقديم معاملاتهم حفاظاً على حقوقهم والاستفادة من الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الصندوق.
0: تنعقد مفاوضات روما السابعة بين لبنان وإسرائيل في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية. الوفد اللبناني يطالب بانسحاب من بنت جبيل والخيام، فيما إسرائيل تربط أي خطوة بالانتخابات وبحساباتها الأمنية.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يعقد يوم الجمعة المقبل في عين التيني 10:30 صباحاً للبحث في جدول الأعمال والتطورات التشريعية.
0: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تساءل عبر منصة إكس عن اعتقال السفير الفلسطيني أشرف دبور، معتبراً أن السلطة اللبنانية قد تنفذ أوامر رام الله في تصفية الحسابات الداخلية.
1: وصل وفد من وزارة الداخلية السورية إلى وزارة الداخلية اللبنانية للمشاركة في اجتماع تنسيقي بين الجانبين لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
0: وأكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية أن قوات الفرقة 91 تواصل تدمير وسائل قتالية وبنى تحتية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، وأشارت إلى العثور على مستودع أسلحة ومصار تحت الأرض استخدمه حزب الله المحظور.
1: وإقليمياً شيعت غزة رفات 112 من عشيرة الحسائن وأبو شريعة في أكبر جنازة جماعية بعد 3 سنوات على المجزرة التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص في حي الصبرة.
0: دولياً أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريباً جداً أو ستتعرض إيران لضربة شديدة.

0: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان طوني النيسي.
1: صوتك عالي جبل لبنان. ومع موسيقى الموسيقي العالمي المايسترو ياني التي يحبها ويفضلها من موسيقاها المفضلة وزير الإعلام دكتور بول مرقس The Storm العاصفة. صوتك عالي جبل لبنان. عندما يبدأ أي عهد رئاسي مهامه الرئاسية يشكل ما يسمى بالعرب الدارج عدة الشغل، وهذه العدة للعمل يعدها رئيس الجمهورية بالاستشارات وفعله كمان كلمته واختياره. وعندما نقول أن هذا العهد والرئيس العماد جوزيف عون أحسن الاختيار قولاً وفعلاً، فهو قولاً وفعلاً أحسن الاختيار. أحسن اختيار الوزراء الوطنيين اللي عم نتابع عملهم ومنفتخر فيهم أنا وياكم، ومنهم وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس. بول مرقس أسس وأدار مكتب جوستيسيا. جوستيسيا استشارات قانونية، وكان رئيس منظمة جوستيسيا، وهي منظمة بتهدف لتعزيز حقوق الإنسان بلبنان والعالم. أستاذ قانون الأعمال في عدة جامعات في لبنان، عمادة الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، وأنشطة قانونية ومهنية وإنتاج فكري، كل مختصرين بشاب كون حاله بهالحياة كون نفسه بنفسه مع خيه وعيلته، ومنفتخر فيه ومنقول للسيد رئيس الجمهورية أحسنت الاختيار. صباح الخير سيدي الوزير.
2: دائما بياخد رأي كمان مرأة بحياته.
1: يسعد صباحك سيد الوزير.
3: لألك ولمستمعينك الكثر اللي بعرف قديش بتابعوك، ومنشكرك على هالمقدمة، منتأمل كون عم نستحقها.
1: يسعد صباحك، أنت مستحق أكسيوس من قلك، لأنه كونت نفسك بنفسك من بعد تيتم باكر فقدت والدك الحبيب. كونت نفسك أنت وخيك شارل ووصلتوا إلى ما يجب أن تصلوا إليه، وما يطمح كل شاب إنه يوصل له بغياب والده اللي كان عم يصلي لك من السماء.
3: يا رب.
1: يسعد لي صباحك سيد الوزير.
3: يا أهلا وسهلا فيك. بشو بدك ولا إدارة المحطة الكريمة؟
1: إذاعتكم، هاي إذاعة الشرعية اللبنانية وصوتكم العالي.
3: ونحن عم نتابعك أستاذ جوني دايما.
1: سيد الوزير بول مرقس، خلينا نبلش سوا نحن وياك بمناسبة مبارح، وهي ذكرى السادسة لتفجير مرفق بيروت، وكان لك كلمة وكان لك حضور وكان لنا متابعة لنشاطك مبارح. خبرنا عن كلمتك اللي بتتوجه فيها للبنانيين ولا الأشخاص اللي فقدوا أحبائهم، وفي أشخاص بعضهم عم بيعانوا من إصابات وشهداء أحياء.
3: صحيح، هذه ذكرى أليمة. كتبت مبارح أنه هذا منه خبر يطويه النسيان، هذه ذكرى رح تبقى محفوظة.

0: تذكر بذاكرة اللبنانيين والعالم، لكن أيضا ما يخفف بعض الشيء ويبلسم بعض الشيء من جراحنا يلي رح تبقى تنزف فيه الحقيقة والعدالة. تحقيق الحقيقة والعدالة مثل ما قال فخامة الرئيس بكلمته أول امبارح صار أقرب من أي وقت مضى، أقرب من أي وقت مضى، لأنه بتعرف أستاذ جوني بهالعهد وبولادة الحكومة ما عاد في العرائيل اللي كانت بوجه التحقيقات القضائية اللي كانت بالسابق، وهذا اللي أكد عليه دولة رئيس مجلس وزراء باجتماعنا الحكومي يوم الاثنين على بكرة. عشان هيك أنا حرصت أني أنزل شخصيا بلغ الموقف الرسمي للأهالي، وهذا الأمر أنا معتاد أني أنزل كل سنة، لكن المرة حامل هالموقف وعم بنقول هالموقف. الأمر الثاني يلي نقلته للأهالي أنه يغضون أشهر معدودة على حد أقصى، بحد أقصى بيكون صدر القرار الاتهامي، لأنه بتعرف أستاذ جوني أنه حال قاضي بيطار الملف للمطالعة إلى النيابة العامة التمييزية هي اللي هلأ هي عم تعكف على دراسة الملف من جديد حتى تبدأ رأيها. الإحالة ملزمة لها، لكن الرأي غير ملزم. المطالعة مطلق الأحوال مفروض من شهرين لثلاثة أشهر تكون خلصت الدراسة، وما بكفيك أنه حجم الملف هو بوازي تقريبا حجم نص غرفة، كل هالأوراق عم يصير في تصفح ومراجعة لهم تمهيدا لإبداء المطالعة. شأني أنا أني أقول فقط ما أشار إليه دولة الرئيس في الاجتماع الحكومي يوم الاثنين من أنه صبحنا أمام أشهر معدودة كحد أقصى.
1: ومن هالمنطلق بنعرف تماما المصداقية اللي عم يتمتع فيها العهد وحكومته وحضرتك من أركان هالحكومة لحتى نتابع وما يكون في تسويف ومماطلة.
0: أعتقد هذا الموضوع صار انطوى، الموضوع هو قيد المتابعة الحديثة إن كان من فخامة الرئيس أو من دولة الرئيس، ومن هيك إجا الموقف الرسمي يلي تم تأكيده بهالاجتماع الحكومي يلي حبيت أنقله للأهالي.
1: نعم دكتور بول مرقص، كوزير للإعلام وكمواطن لبناني وين كنت من ست سنين أثناء انفجار المرفأ؟
0: كنت مثل كتار من الناس على الطريق، مرقت حد المرفأ وكنت وصلت على المتن السريع وقت اللي طلع الانفجار وصارت الفاجعة.
1: نعم
0: وفقدت صوت عم بيعمل شوية رتور ما بعرف ليش.
1: أبدا أنا عندي كير منيح، يمكن أنت عندك إذا حاطت راديو بتوطي على الآخر أو
0: لا لا مش مدوره.
1: نعم بالنسبة ل يعني الخسائر اللي صارت بوقتها، في حدا من الأقارب مثلا انجرح أو صار في كمان هيك ضرر مباشر بالعيلة عندكم أو بأصدقائك؟
0: صار عندي كتير معارف وأصدقاء من اللي ضرروا، طبعا ما في حدا، ما بقيت عائلة ما تضررت إذا مش مباشرة على نحو غير مباشر. بشان هيك هيدي ما بتعتبر جريمة بالمعنى التقليدي، هيدي جريمة طالت المجتمع أجمع، تركت أثارها بالبشر بالحجر بالاقتصاد بالمستقبل يلي بعده بكثير من الأحيان معلق بانتظار الكشف عن الحقيقة وتحقيق هذه العدالة.
1: نعم ونحن واثقون بهالعهد الجديد انه باذن الله رح نوصل للحقيقه وللعداله بقضيه تفجير المرفأ.
0: يا رب.
1: دكتور بول مرقص، خلينا نبحث بقضايا الاعلام بوطننا لبنان، وفي قضيه هلا ناريه عم بتصير وملف حضرتك صار لك سنين فاتحه واقترب من الاقرار، ولكن كل مره يقترب من الاقرار قانون الاعلام نجد انه في اشخاص متسلقين وأحيانا من ضمن المهنة عم بيحاربوا قانون الإعلام، يعني مش بس أنه من خارج هيدا من بيت أبي أحيانا ضربت. فخبرني عن القانون وين وصلنا فيه وكيف رح يتم الوصول إلى نهاية لموضوع عم نتابعه نحن وياك من سنوات.
0: مشروع قانون الإعلام صار أقرب من أي وقت مضى للإقرار. هذا ما بيعني بالضرورة أنه عم بضمن إقراره، لأنه هذا أمر بيعود لمجلس النواب. هو أيضا رهن الملاحظات يلي كانت لازالت عم توردني حتى اللحظات الأخيرة من قبل جهات إعلامية مختلفة. مرات هالملاحظات عم تكون متناقضة، مرات عم بتكون عم تعبر عن مصالح ذاتية لو مشروعة، بس مرات تبقى غير قابلة للأخذ بها من قبل مجلس النواب. دوري مثل ما دفعت قدما باللجان لا يخلص هالمشروع القانون يوصل للهيئة العامة، وهيك صار مطلوب مني أني واظب على محاولة إقناع النواب على الأخذ ما أمكن من هذه الملاحظات. إنما هالقانون الجديد بذكر أنه صار له كان 15 سنة باللجان، صارنا 30 سنة بنحكي بدنا نقر قانون جديد للإعلام، لأنه قانوننا قديم بالي ما عاد يتطبق، ويمكن في البعض عندهم مصلحة أنه يضلوا بقانون ما بيتطبق ليضل في غابة بالإعلام. وهيدي الغابة بتخوف المواطن، بتخوف المستثمر المحلي والأجنبي من أنه يدخل، لأنه إذا ما في أي معايير بالإعلام، ما عم بحكي عن ضوابط، ما عم بحكي عن قيود، عن معايير مهنية تحريرية، موجبات بالحد الأدنى لاحترام حقوق الآخرين، أيضا مع الحفاظ المطلق على الحرية الإعلامية، ما رح يقدم أي مستثمر على أي مشاريع بلبنان. لأنه شغلتين دايما بيسأل عنهم، إذا في قضاء وإذا الإعلام هو إعلام موضوعي وإله حق التظلم أم لا. ونحن عم نسعى إلى إقرار هذا المشروع القانون مع الأخذ بهذه الملاحظات. إنما الأمر مش عنا، لا أنا سخط الناس لا أدعي ذلك، ولا أنا بقر الناس. اللي بعمله أني بدفع قدما وصل هالملاحظات، وفق من بعض البعض لحتى يخلط فيها مجلس النواب. ولكن أكيد أكيد أنه هيدا النص بكل موضوعية بقول يعمل نقلة بالمشهد الإعلامي بلبنان 80-90%.
1: وإن شاء الله ينتصر المشروع القانون الحضاري بعد سنوات، وخاصة كمان من بعد مثل ما قلنا تدخلات مصلحية من بعض، خاصة بعض الإعلاميين يعني اللي أو النقابيين اللي عندهم مصلحة خاصة بالعرقلة أو بدايما استحداث العصي بالدوليب باللحظات الأخيرة اللي هي عم تعاني منها.
0: نحن رح نضل نقوم بدورنا وبضميرنا المهني اللي بيخططي أنه كون وصل على سدة وزارة الإعلام قانوني حقوقي يعمل دوره، ما يترك أي نصوص عالقة باللجان، يوصل على الهيئة العامة بالتعاون مع السيدات والسادة النواب. وهذا اللي صار أيضا بإقرار قانون المتقاعدين، إخضاع المتعاقدين لشريعة التقاعد. هذا كمان النص كان صار له فوق 10 سنين ناطر، قريناه ومضيف فخامة الرئيس ورح ينشر بالجريدة الرسمية. كذلك الأمر بالنسبة لقانون الإعلام، وإن شاء الله من بعد قانون الإعلام نشتغل على الإنفلونسرز، على الديجيتال، على كل الأمور اللي علاقة بالألغوريزم وغيره من التطورات. في قانون مستقل منه له علاقة بالإعلام اللي بنعرفه لما نخلط الأمور بعض البعض. هذا القانون هدفه ينظم المواعي الإلكترونية، يكافح خطاب الكراهية والتضليل. هدفه ينشئ هيئة وطنية مستقلة للإعلام، يجمع وسائل الإعلام العام كلهم، هود اللي اشتغلت عليهم من أول وصولي.
1: نعم سيد الوزير. ألو، يبدو أنه قطع الخط.

0: ما في خسارة طالما انقطع الخط وفي عنا موسيقى بحبها كتير سيد الوزير مع موسيقى ياني. عودة لألك.
1: بسم الله عليك، دارس ملفك بكلنا وحيد تبقى دايماً.
0: دايماً الأشخاص اللي منحبهم واللي هن بيحبوا الوطن منتبادل إحنا وياهم المعرفة ومنتبادل معرفة تاريخهم اللي منفتخر فيه. بول جورج مرقس، بدي أشكرك باسم المتعاقدين اللي كلفوني كمان اللي كان عنده ملف صار له سنوات، وحضرتك بسعيك وبإنسانيتك، هذه شغلة إنسانية مختلطة بالوطنية، سبتون وعطيتون حقوق وكانت مسلوبة لقلهم من سنوات.
1: صحيح، احنا نتمنى هالشيء ايضا يا عم بقيه الفئات المحرومه، بس لكن وقت وصلت على الوزاره كنت امام ناس موجود كمان لكن عالق في اللجان سنوات طويله جدا جدا، وفي فئات مثل ما تفضلت استاذ جوني بتعبيرك محرومه من حقوقها، مهضومه حقوقها، فرجعنا لهم هالحقوق على امل ان تحب التعديل لاحقا ايضا على جميع الفئات. انا دوري برجع اقول كقانوني بوزارة الإعلام أني أقدم بهالأمور هاي لقدام، وكنت عم بحكي تحديدا قبل عن قانون الإعلام لأقول كمان مثل ما اشتغلنا تلفزيون لبنان واللي استلمته أول 7 أشهر شخصية وعينا له بهالعهد لأول مرة بعد 26 سنة رئيس مجلس إدارة ومجلس إدارة انطلق ورجع للحياة، أيضا الوكالة الوطنية للإعلام صدرت بحلتها الجديدة من 6 أشهر وجهزناها بالإكويبمنت التجهيزات المطلوبة كلها، بنضل عيننا عليها إن شاء الله لأن هي مصدر مثل ما بتعرف أستاذ جوني وأنت إعلامي عريق مخضرم، بتعرف أنه الوكالة الوطنية مصدر للإعلام والأنباء بلبنان، بتاخد منها كل الوكالات الخاصة،
0: مصدر إلنا كلنا بالخبر. طالما
1: حكيت في إذاعة لبنان هلأ عم نعمل ورشة فيها لننهض فيها ورجعت أيضا للحياة.
0: طيب رح أحكيك بملفين بإذاعة لبنان، بس بما أنه ذكرت هلأ كمان الملف الساخن وهو ملف تلفزيون لبنان، ليش هالاستقالات هيدي من مجلس إدارة تلفزيون لبنان وشو اللي عم بيصير داخل الكواليس وليش هالاختلافات اللي عم تصير بدل ما يكونوا ملتفين كأول مجلس إدارة بعد سنوات من الغياب عن هالتعيين؟
1: هلأ في استقالتين صاروا من الأعضاء اللي هني مجلس إدارة 6 أشخاص،
0: الباقيين يعني
1: هني 4 أشخاص ومجلس إدارة بضل مكمل، وقريبا رح نعين محل اللي استقالوا. نحنا شو ما كان أسبابهم ودوافعهم وخلفياتهم نحنا بنحترم قرار أي شخص إنه يستقيل، وكتار ناطرين يقدموا شغلهم معرفتهم خبرتهم لتلفزيون لبنان لحتى ينهضوا معنا فيه، مثل ما بلشنا نشوف الصوت والصورة والمضمون صار في تطور بالتلفزيون، مش قد ما نحن مشتهيين بس رجع للحياة، رجع ينبض يرجع يظهر في الأرشيف اللي كمان ضروري نذكره انه جمعناه ماديا صار مرتب بالحزمية بمكان واحد في معايير السلامة والأمان أمناها، أيضا صدعناه للرقمنة نيميريزاسيون صار ديجيتال، رشحناه لذاكرة العالم باليونسكو، هذا الكنز يلي بدنا هلأ نبلش نستثمره على نحو آمن وسليم يحفظ حماية الملكية الفكرية.
0: نعم.
1: ويبلش التلفزيون هو يقوم بحاله أكثر.
0: سيد الوزير الدكتور بول مرقس، لنعود إلى كمان إذاعة لبنان وتلفزيون لبنان، حضرتك ورتين ملف كتير كبير، ولما فتت ودخلت إلى مكتبك بالوزارة وتجولت بالأروقة وصار عندك كواليس، بدي خبرك أنه بإذاعة لبنان في عشرات إذا ما بدي أقول لك مئات الأشخاص اللي على مختلف العهود تم توظيفهم بتلفزيون لبنان وبإذاعة لبنان بوسائط وبنفعية بمناصب ما بيروحوا بيداوموا فيها وعم بيكلفوا الدولة اللبنانية، وفي منهم متوفين وبعدهم عم يقبضوا. كيف بدك تعالج هالفساد الموروث بعهدك لحتى نكون بشجاعة عم نقاوم الفساد ونستأصله من إذاعة لبنان ومن تلفزيون لبنان؟
1: هذا الأمر بلشنا فيه وأنجزنا خطوات كبيرة، اللي عم تتفضل فيه كان صحيح ربما في العهود السابقة حاليا اللي بيقبضوا بيجوا على شغلهم، رايحين باتجاه أيضا التقاعد، عدد من اللي هن طلعوا على التقاعد وما في حاجة لقلهم بقى في لائحة فيهم هلأ عم نتممها، رح بطلع فيها وقالهم هالأمر بالتنسيق طبعا مع إدارة التلفزيون لحتى نكون كفينا على الآخر المسيرة الإصلاحية اللي بلشناها بأول العهد، وفيني كون مطمن بالمبدأ حتى من هلأ إنه اللي موجودين عم بيشتغلوا، اللي عم بيقبضوا عم بيجوا، وإذا في أي استكمال عم نكفي للآخر، وقريبا المتقاعدين يلي بدنا نشكرهم على خدماتهم لأنه كمان الحياة تقتضي مرات إنه حدا يترك وقت من الأوقات، وإنه يصير في دم جديد عند الزوم وعند الاقتضاء. طبعا مع مشروع قانون الإعلام وقت يقر رح يصير في بلاتفورم إلكترونيك مشتركة، منصة تجمع شركة التلفزيون والإذاعة والوكالة الوطنية للإعلام وسائر الوحدات الضرورية أنها تشتغل سوا بإنتاجية أفضل وفعالية أكبر ضمن هالبلاتفورم هيدي، وبتوفر وبتكتر جهد وبتكبر الفعالية.
0: دكتور بول مرقص، كمان خلينا نضل بهالملف الإعلامي، وفي مواقع إلكترونية بالمئات تم تأسيسها مش معروف كتير القصة عنها، مش ممسوكة بالشكل المناسب، ولكن عم تحاولوا أنتو والمجلس الوطني للإعلام ضبط الأمور. كيف بدها تنضبط بالشكل القانوني والشكل اللي بيخليها تكون مرخصة وعاملة بخدمة الوطن مش ضد الوطن؟
1: هيدا أمر أيضا تم التصدي له معالجته بمشروع الإعلام الجديد، يمكن هيدا سبب من الأسباب اللي بتخلي البعض ينتقد القانون، وهيدا حقه. إنما وضعنا معايير واضحة، ما رح بقى يكون في ويب سايتات ومواقع مش معروفة لمين، مش معروفة وين هي، مش معروف كيف توصلها، مش معروف كيف تشتغل، مش معروف إذا اللي بيشتغلوا فيها حاملين شهادات أو عندهم خبرة. ما بتلتزم بحق النشر تبع الرد عندما شخص أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو سياحية بالبلد تتضرر نتيجة أخبار فبركة مضللة كاذبة عليها. هذا أمر ما بقى رح يضل موجود. طبعا المواقع اللي بتحترم نفسها اللي عندها حد أدنى من المهنية هين رح يكون كتير عليها أنها تستمر أو أنها تنشأ من جديد، لأن عاملين نظام اسمه نظام العلم والخبر. مجرد بس أنك أنت كن معروف مينك ووينك ومين عندك وبأي معايير عم تشتغل تقدر تكون تستفيد من حرية الإعلام بالبلد.
0: نعم.
1: بس حرية الإعلام ما بتعني ولا مرة تخريب المجتمع أو تعدي على حريات وحقوق وكرامات الآخرين.
0: سيدي الوزير، وزير الإعلام دكتور بول مرقص، في شكوى كمان بدي أنقل لك إياها من أصحاب الإذاعات اللبنانية الشرعية والمرخصة. بعرف تماما أنه هالملف نقلينه كمان موجود بيد وزارة الاتصالات بوطن لبنان وفي مجلس وطني لهالأمور هيدي، ولكن بدي أشكيلك قدام كل المستمعين من تشويش عم نتعرض له وعم نتعرض له إذاعات الشرعية ومن إذاعات مناطقية كمان عم تشتغل صحيح على موجاتنا الشرعية، كيف هالأمور هيدي نحن وياك بدنا نكثفها لحتى نرجع الشرعية للإنسان المرخص واللي عم بيقوم بواجباته تجاه وزارة الإعلام وتجاه الوطن؟
1: صحيح، هيدي من بعد صدور القانون الاتصالات الجديد من حوالي 15 سنة أنشئت مثل ما بتعرف هيئة اسمها الهيئة الناظمة للاتصالات، هيدي تابعة لوزارة الاتصالات مش لوزارة الإعلام، بس نحن عم نتواصل هلأ معها لوضع حد لهالتشويش على الترددات، وهيدي من صلب صلاحياتها أنها تضبط هيدا الموضوع التقني بامتياز،
0: ورح نوصل لنتيجة بردع المخالفين المشوشين وغير المرخصين.
1: حتى إذاعة لبنان نفسها اللي هي الإذاعة هلأ عم نشتغل فيها ورشة شغل،
2: من بعد ما قلنا اشتغلنا على التلفزيون، على الوكالة الوطنية، على أرشيف، على مشروع قانون الإعلام، مشروع متقاعدين، إذاعة لبنان نفسها هي هلأ تعرض للتشويش، وعم تواصل مع الهيئة التنظيم الاتصالات أو الهيئة الناظمة لحتى أن نبعد التشويش هيدا وترجع الأمور إلى صوابة، من حيث كل حدا يكون ملتزم بالقوانين والأنظمة المرجعية للتشغيل.
0: نعم، نحن بنشكرك سلفا لأنه هيدي شغلة عم نعاني منها بشكل عضوي يعني وعميق. السيد وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، خلينا نحكي عن تكليفك بمهمات دولية من قبل رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وتمثيلك لبنان، ومؤخرا كان في لك مشاركة بمؤتمر دولي بأمريكا. هل اتصالات هيدي إلى ماذا تهدف وإلى ماذا تريد الوصول؟
2: كان عندي سفرة من حوالي الأسبوعين إلى الولايات المتحدة، دامت فقط 3-4 أيام، مرقت فيها على واشنطن وقابلت سفيرتنا بواشنطن وجالي هناك، انزلت على نيويورك فورا حتى ألقي كلمة لبنان أمام الأمم المتحدة بإطار مؤتمر التنمية المستدامة، شرحت دور الإعلام بهالموضوع. كان في كتير ترحيب من كل الدول وحتى من بعثة لبنان اللي كانوا كتير مرتاحين أنه إجا وزير من لبنان يحكي باسم لبنان من بعد 7 سنين انقطاع، على أن كل الدول تبقى مثلة يا نائب رئيس مجلس وزراء أو وزير خارجية أو أي وزير معني باستثناء لبنان. فمهم حضوره بالمحافل الدولية لحشد الدعم والإضاءة على الجهود والحاجات اللي نحن عم نصير بلبنان.
0: ومن هالمنطلق هيدا يعني الله يأخذ بيد العهد الجديد الرئاسي والوزاري، هل أنت متفائل بكل الأمور اللي عم بتصير بوطن لبنان من محادثات ومباحثات بإيطاليا وقبل منا كمان القضايا اللي بتهم وطن لبنان وتخليصه من الحرب المدمرة اللي عم يتعرض لها؟
2: خنبلش نقول قبل ما نحكي عن التفاؤل أنه رغم أنه أكيد ما بكون في عمل من دون تفاؤل، بس هيدا واجب الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية بهالعهد الرئاسي رجعت تقول أنا موجودة، رجع العالم يحكي معها، رجعت تقعد على الطاولة بدل ما يكون لبنان على الطاولة من قبل محاور أخرى. هيدا أمر كتير مهم، وهيدا المسلك الوحيد، وعكل حال تنترك خيار للبنان غير هيدا الخيار. عم بيقوم في فخامة الرئيس مع الفوري المفاوض بكل عزم بكل حرص على استعادة حقوق لبنان السيادية، وما في حل تاني إلا حرب لا سمح الله. ما بعتقد رح يسمح بهالموضوع.
0: ولكن نرى أنه كلامك متفائل جدا، ولكن أول من أمس وأمس في مواقف رافضة للمحادثات اللبنانية الأمريكية، وتعتبر أنه المحادثات الإيرانية الأمريكية هي الممثلة لهالفئة من اللبنانيين، ما بعرف شو بدنا نوصفها، ولكن عم تتسبب باستمرار دمار لبنان. كيف بدنا نتوصل أنه نقنعهم بشيء معين بطريقة من الطرق لتخليص وطننا لبنان من الدمار اللي عم يتسببوا فيه هالفئة الضالة بلبنان؟
2: نحن بالنسبة لنا دولة بدها تجمع الكل، بتضم لها جميع أطياف المجتمع السياسي في لبنان. الدولة هي المرجعية، كل ما نحن ندعم الدولة كل ما عم نساعدها على تحقيق بعض النتائج نتيجة تلو الأخرى. هذه النتائج صحيح مرات بنكون طمحانين تجي بأسرع وقت وأكبر مدى، بس كمان كل ما نحن وقفنا حد الدولة كل ما هذه النتائج عم بيصير في تسهيل للوصول لها. وما عنا حل تاني بس جوني، بتعرف جربنا كل مظاهر لا دولة خلال 50 سنة، ورجعنا نقول هلأ ما في غير الدولة بتجمعنا.
0: هيدي نحن عم نقولها، ولكن لما بيكون في أشخاص مثل الشيخ نعيم قاسم عم بيقول إنه المحادثات اللبنانية الأمريكية لا تمثلني، وبيعتبرها خيانة، وبيعتبرها إنه شغلة غير قانونية ولن يتقيد بها، شو بتتوجه لفريق من اللبنانيين لحتى يلتزم بالشرعية ويوعى على مصلحته ومصلحة لبنان؟
1: نحن بالنسبة لنا كل فئات المجتمع أي جزء أصيل متجذر بالمجتمع يريد يكون تحت جناح الدولة. كان في جواب دولة رئيس الحكومة امبارح واضح بالبيان اللي أصدره ردا على اللي تفضلت فيه أستاذ جوني. ما يعنيه هو تضامن بين أبناء المجتمع بلبنان. كل هالتجاذبات لازم نحطها هنا، لازم نطلع لقدام كيف فينا نقدم مع الدولة إلى جانبها وندعمها لحتى نحقق نتيجة والأخرى تماما للوصول إلى الأهداف اللي رسمها فخامة الرئيس، اللي هي تحديدا تحرير كل الأراضي المحتلة، تحرير الأسرى، إعادة الأهالي وإعمار القرى، والوصول إلى الاستقرار المنشود إن شاء الله. إن شاء الله بتكون آخر أحزاننا ونرفع كل هالتداعيات المؤلمة اللي ما بخفيك أيضا أنه بالمجتمع اللبناني في كمية من القهر، في نزوح، في تداعيات اجتماعية ونفسية ومعيشية عن الناس بتخليها مرات كمان هي بين بعض البعض تعبر بطريقة انفعالية. بدنا نفهمها بس بدنا كمان نوضح لها أنه ما في عنا حل آخر غير الذهاب قدما مع الدولة بإيجاد خيارات سيادية لاستعادة الحقوق، تخفف من مستوى خطاب الكراهية. هذا اللي عم نشتغله وزارة الإعلام عبر مجموعة من الفيديوهات والحملات التوعوية عن UNDP، يونسكو، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يونيفل، حتى كلفنا شركات إنتاج من دون تحميل الخزينة أي أعباء لحتى نوضح للناس. تلفوا بالرأي السياسي، هذا مطلوب. تلفوا للآخر بالرأي السياسي ما في مشكلة، بس احترموا بعض. احترموا حقوقكم المتبادلة، حريات الآخرين وكراماتهم، شعائرهم الدينية، رموزهم، يعني العائلة، حرمة العائلة، حرمة الشهادة، حرمة الموت، كل هالأمور ما نمس فيها اللي بتجمعنا، هالقيم المشتركة. أما اللي عنده رأي سياسي إذا كان فعلا رأي تديد وفي حجية سياسية بيقولها من دون لا يسب ولا يأذي ولا يعنف لفظيا ومعنويا، هذا بيدل على قوة حجيته السياسية.
0: المحامي دكتور بول مرقص وزير العام اللبناني، إذا بدك تتوجه بكلمة لرئيس الجمهورية اللي عم يسمعك عبر إذاعة جبل لبنان، شو بتتوجه للرئيس العماد جوزيف عون؟
1: منقل له أنه وأخيرا صار عنا رئيس بعد سنين من الشهور الرئاسي، صار عنا دولة عم تقوم على إجريها بصعوبة صحيح. إجت الحرب أخرت طبعا الخطوات اللي كانت واعدة، وصار عنا حكومة من خيرة الزملاء اللي بشوفهم وبشهد على إهداميتهم ومهنيتهم وخبرتهم على طاولة مجلس وزراء. نتمنى نلتف كلنا حول بعضنا البعض للوصول لهالأهداف السيادية لاستعادة هالحقوق اللي متشبسين فيها.
0: وزير الإعلام دكتور بول مرقص، كلمتك للشعب اللبناني، لبنانيين مقيمين ومغتربين اللي عم يسمعوك عبر إذاعة جبل لبنان.
1: قد ما تتحدوا، قد ما تتضامنوا، بتكونوا عم تسرعوا للوصول للنتائج اللي حكينا عنهم. وقد ما خلافاتنا بتأدي إلى تباعدنا، قد ما بتبعد النتائج اللي كلنا سوا مش مختلفين عليها، مختلفين ربما على الطريقة، بس خلينا نتفق انه الطريقة اللي عم تسلكها الدولة هذه هي الطريقة المناسبة وما في غيرها، وكلنا جربنا كل الطرق الباقية، ما في غير الدولة،
0: طريق الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية.
1: صحيح.
0: السيد الوزير الدكتور بول مرقص، نحن ما رح نرجع بالذكريات لزمن إلى الوراء، لأنه عبر إذاعة جبل لبنان استمعنا للحلقة اللي استضافتك صحيفة النهار وبرنامج بيت الشاعر، زميلتنا بنته للحبيب جبران تويني نيلة.
1: صحيح.
0: فتعرف عليك المستمعين من خلال تقسيم هالحلقة اللي مدتها ساعة وشوي لثمان حلقات، ما رح نحكي تاريخ، ولكن أنا بدي أقول بفتخر بشخص اسمه بول جورج مرقص، كان عم بيقاوم مقاوم حقيقي بوطننا لبنان من خلال جستيسيا والقبضاي كان ينزل يحضر مؤتمر صحافي بأثناء لجستيسيا ونلتقي نحن وياك رغم المراقبة ورغم القمع ورغم التهديد بالتوقيف. أنا بدي حيي شجاعتك من كل قلبي.
1: عسلامتك، هذا أمر متبادل أستاذ جوني، نحن منخد فيك بالإعلام اللبناني، خلي صوتك دائما عالي
0: ورح نضل بإذن الله رح نضل صوت عالي نحن وياك والأوادي بوطننا لبنان.
1: إلى اللقاء القريب إن شاء الله. تحياتي لك للإدارة الكريمة، للزملاء وللمستمعين الكرام.
0: أنا طلبت منك شو بدك تختار، قلت لي خيارتني كريس دوبرغ وبتحب موسيقى ياني. كريس دوبرغ
1: ياني نختم مع ياني.
0: مع ياني يلا، ومع كريس دوبرغ كمان بقلب الفترة لحتى نكون عم نكرم نفسنا. يلا يسعد صباحك، إلى اللقاء على الخير، وإذاعتك وصوتك العالي جبل لبنان
1: يا رب.
0: شكرا،
1: نهاركم سعيد جميعا،
0: نهارك أسعد. إذن كنا باتصال مباشر مع السيد وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص. الله يوفقه بمهماته، الله يوفق هالعهد اللي اختاره كمان للدكتور مرقص بكل الأمور اللي بتخلص وطننا لبنان، بتخلينا نقول إنه وطننا لبنان بيستاهل أشخاص مثل الدكتور بول مرقص.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافة ورجع كافة طريقك. كافة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: وزير الإعلام بول مرقص يؤكد عبر إذاعة جبل لبنان أن الحقيقة في قضية المرفأ باتت أقرب بعد إزالة العراقيل، مشدداً على أن الدولة هي الخيار الوحيد لإنقاذ لبنان واستعادة السيادة.
2: النيابة العامة التمييزية تؤكد أن رياض سلامة يتلقى رعاية طبية متواصلة على مدار الساعة، وتشير إلى أن بيان عائلته تضمن مغالطات، فيما طبيبه الشخصي شكر العناية التي يحظى بها.
1: دعا المدير العام للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي محمد كركي المضمونين إلى الاستفادة من قانون تعليق المهل والإسراع في تقديم معاملاتهم حفاظاً على حقوقهم والاستفادة من الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الصندوق.
2: تنعقد مفاوضات روما السابعة بين لبنان وإسرائيل في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية. الوفد اللبناني يطالب بانسحاب من بنت جبيل والخيام، فيما إسرائيل تربط أي خطوة بالانتخابات وبحساباتها الأمنية.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يعقد يوم الجمعة المقبل في عين التيني 10:30 صباحاً للبحث في جدول الأعمال والتطورات التشريعية.
2: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تساءل عبر منصة إكس عن اعتقال السفير الفلسطيني أشرف دبور، معتبراً أن السلطة اللبنانية قد تنفذ أوامر رام الله في تصفية الحسابات الداخلية.
1: وصل وفد من وزارة الداخلية السورية إلى وزارة الداخلية اللبنانية للمشاركة في اجتماع تنسيقي بين الجانبين لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
2: وأكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووية أن قوات الفرقة 91 تواصل تدمير وسائل قتالية وبنى تحتية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، وأشارت إلى العثور على مستودع أسلحة ومصار تحت الأرض استخدمه حزب الله المحظور.
1: وإقليمياً شيعت غزة رفات 112 من عشيرة الحساينة وأبو شريعة في أكبر جنازة جماعية بعد 3 سنوات على المجزرة التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص في حي الصبرة.
2: دولياً أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريباً جداً أو ستتعرض إيران لضربة شديدة.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يحق لعميل إيران الأول اتهام الدولة بالتخلي عن السيادة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطوله ماريا الدويهه.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي.

كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا، برحب فيكم بحلقة جديدة من كيف صحتك، معي أنا كارلي على إذاعة جبل لبنان. بكيف صحتك مواضيع صحية عديدة منطرحها.

0: مقتنعة إنه الأكل أقل هو الصح.
1: معظم العالم هلا خصوصا بهذا الزمن تبعنا الحركة صارت كتير قليلة. أيام ستنا وجداتنا وهولي كلهم كانوا يتحركوا كتير، يروحوا على الحقلة كانوا يأكلوا، ما كان في هيدي نسبة البدانة مثل ما في هلا. حياتنا كلنا صارت على قعود، بنقعد على الكمبيوتر النهار كله أو شغلنا بيكون البيت. من بعد كورونا الحركة يعني معظم العالم خفت وصرنا فينا نقول sedentary people، فصار الأحسن حل حاليا إنه الواحد يكون عم بيأكل أقل إذا بده يحافظ على صحته أو ما يكون عم بيطلع وزن. بس الشخص لازم من وجباته بالحياة يتذكر إنه هو ما خلق ليضل قاعد، فلازم يسعى إنه يتحرك أكتر، وإذا تحرك أكتر بيقدر يأكل أكتر، وإذا أكل أكتر أدائه بالنادي بيصير أحسن، وهو أكيد بيقدر يأخذ نتيجة أحلى من الشخص ما بيتحرك وبيأكل قليل.
0: بس هل اليوم خسارة الوزن هي الحرمان؟ يعني أنا لازم أحرم حالي من الأكل تأخسر وزن؟
1: لو الحرمان كان الحال ما كان في حدا ناصح، كمان الكل بيحرم حاله، الكل بيقعد بلا نشويات، والكل بيوقف أكل بعد قبل الساعة 7 كمان برأيه إنه الأكل بالليل بنصح. بس بعض الناس عم بتعاني من كسب الوزن، بعض الناس عم تمرض من وراء البدانة. يعني لو الحرمان كان الحال كانت المشكلة حلت من زمان. الحل لخسارة الوزن هو إنك تبني عادات منيحة، وقت تقدر تبني عادات منيحة أنت بتقدر تخسر وزن أو تطلع وزن على راحتك بس بدك، مش تصير شغلة صارت معك وأنت ما تقدر تتحكم فيها. فالأشخاص ناقصهم صراحة توعية وثقافة بمجال التغذية ليقدروا هن يخسروا وزن بطريقة صحية وما يحسوا حالهم محرومين، إنه الكل عايش بطريقة وهن عايشين بكوكب تاني.
0: محمد خلينا نوضح أول شيء للعالم شو الفرق بين إنه أنا أكون بكالوري ديفيسيت، يعني أنا عم نقص الكالوريز تبعي، والحرمان شو الفرق؟
1: كالوري ديفيسيت هو وقت الواحد يكون عم بياكل تحت احتياجاته ليكون جسمه عم بيضطر يستهلك الطاقة اللي مخزونة بالجسم لا يعطينا هيدا الطاقة، وبالتالي انت بتخسري وزن. قبل ما نحكي عن البارت الثاني خلينا نفكر بالكالوري ديفيسيت هو شو. يا بيقدر الواحد يعمله من انه يكون عم بياكل اقل، يا يكون عم بياكل فور اكزامبل نفس كمية الاكل بس يكون عم بيتحرك اكتر. واذا انت بتعمل الاثنين سوا عجز السعرات بيصير احسن وبتضطر تفكر بالحرمان اقل. الحرمان هو وقت انت تشيلي اصناف اكل، كيف لا مش مهم، ممنوع تاكلي هيدي ممنوع تاكلي هيدي. وبيطبعه على الانسان، الانسان بيكره حدا يقول له ما يعمل شيء، ممنوع تعمل شيء. بس يجي حدا لعندي ويقول لي انا لازم اوقف شوكولا، بقول له لا ما في شيء ممنوع، بيقول لي بتعرف لو قايل لي ممنوع انا كنت رح اكل، هلا بطل بدي اكل. فالواحد لازم يعرف انه اذا كان عنده الثقافه، برجع بقول الكافي بمجال التغذيه، بيعرف انه بيقدر ياكل من اي شيء بده اياه، بس أكيد بكميات محدودة، ومش بس بده وأنت ما بده. هذا نحن بنسميه أنك تبني انضباط، تعرف شو أنت بتقدر تاخد والإشي اللي أنت ما لازم تاكلها باستمرارية. هذا هو السر، الاستمرارية هي اللي بتخليك تنصح أو تضعف. فأنا بقول الحرمان منه الحل، الواحد بيقدر يكون بعجز السعرات مثل ما بيناسب حياته، لهيك لازم يكون عنده نظام بيناسب حياته ومش نظام يقدر يضطر هو يغير حياته كرماله.
0: انت على السوشيال ميديا كتير بتشجع على الاكل اكتر، هيدا الشيء نحنا ما كتير منشوفه، فينا نوضح شوي للعالم شو يعني ناكل اكتر؟ مش نكون عم ناكل وننصح، ناكل بطريقة صحيحة.
1: ناكل اكتر لنساعد جسمنا يكون عنده طاقة ليتحرك اكتر. يعني انت لازم تاكل اكتر اذا هدفك او انت عندك النية انك تتحرك اكتر او تروح على النادي او تمارس الرياضة باستمرارية اكتر. اذا انت ناوي ضلك قاعد النهار كله ما ناوي تتحرك وبدك تربح الناس 1000 جميل لانه انت رح تتحركت شوي، لا خليك عم تاكل قليل وبس تستحلي شيء فكر 1000 مرة قبل ما تاكل، كمان انت مستعد تضلك قاعد وغيرك مستعد يتعب على حاله.
0: قديش غلط اليوم فكره انه نحن نقفي وجبات؟ كتير في عالم بتعمل، يعني انا عم بقفي الترويقه انه عم بعمل شيء منيح فكر حالي او ما رح اتعشى اليوم، قديش هالشيء غلط؟
1: مش غلط بس ممكن يعمل ردة فعل لإلك. يعني أي حدا بلاقي حاله كتير عم بخبص بالليل أو كتير عم بيأكل بالليل، أول سؤال بسأله قبل ما أعرف أي شيء عنه لهيدا الشخص بقوله بتقفي وجبات؟ 3/4 الناس بتقول مبلا بتقفي الترويقة. فهو غلط إذا بيصير في ردة فعل، بس إذا أنت قفيت الترويقة أو شخص قفى ترويقة كرمال ما عنده وقت أو ما بيحب يتروق الصبح بس عوضها بعدين بطريقة ذكية منه غلط. بتصير غلط وتتحس حالك تعبان وتتحس حالك عم تاكل كتير قليل وتتحس انه انت ما بقى عندك طاقة لتكون عم تتمرن، هون بتصير غلط. بس اذا انت حبيت تضلك عم تاكلي وجبتين بالنهار وعم تضمن احتياجاتك ما في مشكلة ابدا.
0: بس في كتير ناس بيقولوا انه الترويقة كتير مهمة وما لازم نقفيها، كتار عالم بيقولوا ليش هالشي صح وليش عادي؟ مش ضروري يكون صح.
1: كمان وقت الواحد يكون عم ببلش نهاره صح او عم ببلش نهاره شبعان الاحتمال انه يلتزم اكتر، ففي منطق بهيدا الكلام. بس انا فيني اقعد أنا

0: كمحمد إذا بدي أخذ حالي كمثل، ما أتروق ويضل صحتي أحسن من غيري ورياضتي ونشاطي أحسن من غيري، وأكيد في ألف واحد غيري نفس الشيء. فهي أنه أنت إذا بلشت أي شيء صح، الاحتمال أو الأسلوب أو المنطق بيقلك أنه أنت رح تقدر تقاوم الإغراءات بالنهار أحسن كمن أنت شبعان من الصبح. فأكيد أنا بفضل الواحد يتروق لهول الأسباب، بس يمكن ما يناسب حياتك، يمكن أنت بتظهر كتير بكير من الشغل على الساعة 7 ومانك قادرة تاكلي قبل، يا بتغذي أكلاتك معك يا بتبكر الغدا شوي وبتعمليها وجبة أكبر، بس مهم تقدر تكوني قادرة تتحكمي بقراراتك خلال النهار.
1: ونحن لما ناكل أقل قد ايه هيدا الشيء بدور الميتابوليزم تبعنا؟ هيدا الشيء كتير نحن بنسمعه إنه إذا بتاكل أقل الميتابوليزم أو قد ايش أنا فيني أحرق كالوريز بتقل، مظبوطة هالشغلة؟
0: نعم، بس هيدا شيء عادي، هيدا بنسميه adaptation، جسمك بيعمل adaptation. إذا أنا لازم أكون بعجز سعرات وقعدت 3 أشهر أو 4 أشهر عم بأكل على 1005، الميتابوليزم بيوتا كمل، أنت صرت جسم أصغر، وزنك صار أقل، جسمك ما بيقدر يضل ينزل سو بيتعود على هيدا الوزن. هل هيدا شيء غلط؟ لا. هل هيدا بيعني الميتابوليزم تبعك انتزع؟ لا، بس أنت بدك تعود بطريقة تانية أنه يستهلك أو يحرق طاقة أكتر. كيف؟ بيتحرك أكتر، بيبني كتلة عضلية أكتر، أو بمحل معين لفترة كتير بيضطر الواحد يرجع يأكل أكتر ويرجع يأكل أقل. أو بكل بساطة بس يوصل لهذا الرقم اللي كان عم بيأكل وبطل ينزل وزن بده يخفف بعد، بس المشكلة إنه بتوصل لمحل ما بقى فيك تخففي أكل. شو بدك تعملي؟ بدك ترجع تبني عادة منيحة، تتحرك أكتر، وبمحل معين يفهم الإنسان لمرة مليون ب2026 إنه أحسن حل إنه يأكل أكتر حسب كمية الرياضة اللي عنده إياها بالنهار. يعني الإنسان لازم يسعى أن يكون عم يتمرن على القليل 3 أيام بالأسبوع.
1: طب الناس اللي ما بتحب تتمرن، بعرف هالشي بيعصبك، الناس اللي ما بيحبوا يتمرنوا، بس إنه الناس اللي عن جد ما بتحب تتمرن،
0: ما ضروري تحب، هني جايين يتدلع ولا جايين يحصلوا من صحتهم؟
1: ما هي بتبلش يمكن بشوي إنه هيك تشجيع، إنه أنا بدي أحس حالي موتيفيتد أقدر أروح الجيم.
0: تشجع روح مرتين بالأسبوع، ما ضروري تروح 5 أيام مثل غيرك. غيرك بده يروح 5-6 أيام، هذا الشخص بيحب على راسه. أنت كشخص بتحب ما بتحب، جاي عبالك ما جاي عبالك، يا بدك تحسن صحتك يا عادي خليك محلك، أنت ما نك زعج حدا، خليك مثل ما أنت، ما تتمرن وعمول بس الأشياء اللي أنت بتحبها بالحياة وكل بس الأشياء اللي أنت بتحبها بالحياة، بس ما تشكي إنه صحتك مش عم تتحسن. هيدا المختصر المفيد من الجواب اللي أنا بعطيه للعالم، كمان هني بيكونوا ناطرين motivation أو شيء يحمسهم. بكفي إنك أنت حابب تحسن من حالك ومن صحتك، ويمكن أنت إذا طلعت بالمراية حاسس حالك منك مرتاح، هيدا لحاله لازم يكون دافع للإنسان يسعى إنه يتغير. هلا أكيد في كتير أشياء ممكن تخلي الإنسان ما يتحمس، عليها بالبيت منا صحية، عنده أصحاب حواليه ما كتير بيساعدوه،
1: قلة خاصية
0: كمان هو تعود أن يكون شخص ما بيتحرك، فهول الأشياء كتير عادية أنه يكون موجودين بحياته للإنسان. بس بالنهاية الواحد بده يأخذ قرار، ونحن ناس ناضجة، نحن ناس كبيرة، إذا صحتنا بتهمنا هالقد نحن ما منتكل بس على الأشياء اللي نحن منحب نعملها.
1: يعني أنت كتير بتربط الصحة بالتمرين
0: وبالعقلية، بالعقلية إنه الواحد لازم يتمرن لأسباب كتير، غير ليخسر وزن، ليحافظ على وزنه، ليحافظ على صحته، ويقدر يكبر هيدا الإنسان وما يكون بحاجة لحدا. قد بشع يكون عمرك 60-70 سنة وحدا عم بفوتك على الحمام، أو حدا عم بيساعدك تطلع على الدرج مثل ما نحن منشوف عالم. أنا هلا بروح على أي بناية بلاقي واحد ناطر معي ربع ساعة لبالآخر يطلع على أول طابق. ليه؟ تحرك شوي، ما بيسلك شيء.
1: بدنا نحكي شوي هلا عن النشويات، في كتير خوف من النشويات، ما بعرف اذا هالشي غلطة دايتشنز او شيء نحن كبرنا عليه، بس ليش هالقد في خوف من الخبز او من النشويات من الكاربز؟
0: كمل، اسهل نوع اكل تقدري تاكليه بكميات هو السكر او هو النشويات. فالشخص اللي ما عنده اراده، ما عنده برنامج، ما عنده جدول، ما عنده شيء يلتزم عليه، يمكن ياكل بطريقه عشوائيه. واكيد اذا الواحد بده ياكل بطريقه عشوائيه مثل ما الاولاد الصغار بيعملوا ومثل ما للأسف كتير ناس كبار عم بيعملوا، رح دايماً يختاروا الأطيب الأحسن اللي بيحبوه أكتر، فبيوصل لمحل إنه بيأكلوا كميات أكتر، كمان بيشبعوا أقل، فبيصيروا بيلقم شو أكتر. وأطيب الأشياء اللي موجودة بالعالم هي معمولة من السكر ومن النشويات. فنحن منقول إنه دايماً الشخص يلاقي هيدا التوازن بين كل خيارات الأكل ويضل يقطع الأشياء اللي بيحبها ليقدر يستمر لوقت أطول.
1: قد أهمية النشويات؟
0: ما لازم الواحد يعيش بلاها. هالقد بقدر قلك في ناس عندها مشاكل صحية، عندها ظروف صحية ما بتتحرك كتير، نعم هول الأشخاص لازم يأكلوا نشويات أقل وما بيطلع لهم يأكلوا مثل غيره. نحن مش مختلفين، يعني ما فيني أطبق كل شيء أنا أطبقه على حالي على غيري، كمان أنا ممكن يكون استثناء من الأشخاص اللي بصعوبة بيطلع وزن، فمش عادل إنه أنا أطبق هيدا القانون أو هيدا القرار على كل العالم. كمان أنا مستحيل أعيش بلا نشويات، وما بعرف كيف الناس عايشة بلا نشويات. بس لو هول الأشخاص برجع بعيد نفس الجملة اللي قلت أول شيء، بيبنوا عادات أحسن، بيحطوا تمرين أولوية، بيلاقوا حالهم عم بيأكلوا نشويات ومبسوطين أكتر وعم بيقدروا يلتزموا لبرنامج لوقت أطول.
1: بدنا نحكي شوي عن الفرق بين النشويات. أول شيء الخبز، يعني الخبز الأبيض الخبز الأسمر، شو الفرق بيناتهم؟ لأنه العالم بتبعد أكتر شيء عن الخبز الأبيض إذا بتلاحظ. ليه؟
0: كمان بيكون الاحتمال انك تشبع لوقت اقصر، وانت دائما بهدفك بالحياه انك غير انك تاكل اشياء صحيه انك تشبع لوقت اطول لتقدري تاكلي اقل خلال النهار، وبالتالي تكوني بعجز سعرات. يعني هلا نحن اذا بدنا نحكي عن لبنان، حلم خلينا نقول معظم النساء لما نشمل كل العالم ان يكونوا انحف، فوقت يكونوا عم بياكلوا اشياء صحيه.
1: عندك شيء ضد النساء؟
0: انا عندي شيء ضد الاشخاص اللي ما بيهتموا بحالهم. نعم
1: بس عم تربطوا بالنساء
0: مسابة انه على السوشيال ميديا نحن بنشوف بس النساء عم بيشجعوا لحب النفس،
1: وهن
0: بمحل معين منهم عم بيعملوا شيء بيمثل حب النفس. حب النفس بيعني اهتمام بالنفس، وحب النفس بيعني ان انت تريد الاحسن لإلك وللناس اللي حولك. فاذا انت مش عم بتمثل ولا شيء وبس عم تحكي حكي مثل ما بيقولوا حبر على الورقه، ما بعرف شو بسموها، بس انه انا بسميها هذا الشيء. ومسابة انه على السوشيال ميديا بس النساء اللي بيطلعوا
1: بيعجوا كثير على هذا الموضوع.
0: انا بقول على الفاضي.
1: محمد، اي نوع نشويات هو الافضل؟ الخبز، الرز، البطاطا، شو هو الافضل؟
0: نحن اذا بدنا نفكر بالافضل بدنا نفكر بمكونات، وانت عندك شيء اسمه سمبل كاربوهيدراتس اند كومبلكس كاربوهيدراتس. الكومبلكس كاربوهيدراتس بيكون مثل الرز والبطاطا، يعني بيقدر يشبعك لوقت اطول، بيقعد على المعده بطريقه احسن، وبالتالي بيظهر خلينا نقول السكر على الدم بطريقه سلسه اكثر. فنحن دائما الافضل نكون عم نروح لخيارات النشويات اللي بتعتبر كومبلكس، واكيد في خيارات كتير، بننقي الخيارات اللي فيها الياف اكثر. لهيك نحن كمان بنروح للخبز الاسمر بدل الخبز الابيض،
1: افضل
0: غني بالالياف وغني بالمعادن والفيتامينات، وبيقدر الواحد يكون عم بفوت نسبه كبيره من الالياف اذا بس قلب للقمح الكامله. لهيك نحن بنفضل الاسمر على الابيض، ولكن الاثنين فيهم نفس السعرات. لكن حدا عم بيسمعنا هلا، اذا انت مفكر رح تصير انسان صحي اكثر او تضعف اكثر كمان انت اكلت خبز اسمر، انت غلطان. هيدي وسيله بس لا تسعى وتوصل لخساره الوزن بطريقه اسلس.
1: اذا ما اكلنا نشويات قديش هالشي بياثر على صحتنا؟
0: في معادن كتير وفيتامينات موجودة أكتر شيء بالنشويات. بمحل معين الواحد لازم يعمل فحوصات إذا قرر يفوت بهيدا الطريق. بس أنا بقول إنه إذا أنت هالقد عندك هالالتزام المخيف إنك توقف صنف أكل بكامله، يعني المفروض أنت تقدر تطبق نفس الالتزام بإنك تأكل شوي أقل بس تستهلك النشويات لتتمرن أحسن. كل نشويات بس قبل التمرين وبعد التمرين، وما تأكل بوقت تاني، كل أقل من غيرك. بس ليش بدك توقف؟ ما حدا عنده تفسير غير انه اكلت اقل منه وضعفت. اكيد اكلت سعرات اقل، شبعت لوقت اطول، كمان فوتي بروتين اكتر. بس بيلوموا دايما النشويات انه هو العدو، بس النشويات ولا مرة بيكون العدو.
1: في كتير دايتيشنز بيركزوا على النشويات بالدايت تبعهم، هل انت مع هالشي؟ يعني بتحس انه الشي الاساسي بالنظام الغذائي هو الخبز وبيقلل البروتين؟
0: هو البروتين لازم يكون الاساسي. البروتين هو خلينا نقول هو السر لحياة أحسن وصحة أحسن. إذا بتشوفي هلا بلبنان كل المطاعم صارت عاملة بروتين سكشن، بروتين آيتم، الكل بيخوت بس يعرف إنه في وجبة فيها فوق 40 جرام البروتين بحس حاله بحلم. كمان نحن هلا صرنا نعرف أهميته بالشبع، أهميته ببناء العضل، أهميته بإنه الواحد يكون عم بيحافظ على وزنه، وأهميته إنه يكون الواحد عم يشفى بطريقة أحسن. فلا، البروتين لازم يكون التركيز الأساسي إنك تضمنه، وبيبقى عليك انت وشطارتك او المحترف اللي معك يزد لك او يعلي او يوطي النشويات حسب هدفك وحسب اكيد حركتك اليوميه اللي لازم تعملها حتى لو ما بتحبها.
1: كيف منعرف اذا نحن عم ناكل اقل من حاجاتنا؟
0: في كتير طرق. بيقدر الواحد يكون عم بيعمل ابسط الشغل انه يكون عم بيعمل trial and error، انك تجرب على حالك اذا ما بدك تشتغل مع محترف، حبيت انت من عندك تكون انت عم تعملها، انه تحسب انت والله حاليا انا وزني مثلا 70 كيلو، تمام؟ قرر انا افتح تليفون، افتح كالكوليتر وحط انا كل شيء عم باكله، خلينا نقول انه هذا الرقم طلع 2000 سعر. براقب حالي، طب انا عم باكل هيك كل شهر، فرقت؟ ايه لا، ضعفت يعني انا بعجز سعرات، ما ضعفت يعني انا لازم اكون عم نزل من هيدا الوزن. والطريقه الاهيه للواحد ما يكون عم يفكر كثير، يا بيروح عند محترف عن اخصائي تغذيه او بمحل معين، بيفوت على جوجل بيحط بي ام ار كالكوليتر، وبهيدا البي ام ار كالكوليتر بيكون الواحد بكل بساطه عم بيحسب قديش بيحرق بالنهار على رياحه التريستينج، وبيصير بده يضيف عليها فيزيكال اكتيفيتي فاكتور، قديش بيتحرك وقديش عنده حركه بحياته.
1: على السوشيال ميديا كثير عم نشوف هول الفيديوز انه هيدا الصنف تاكل منه مره بالاسبوع، هيدا الصنف مرتين، هيدا ثلاثه، هيدا ما تقرب عليه. شو رايك فيهم؟
0: هيدا ترند، هيدا ترند ليطلع فولوورز كثير، كمان الاشخاص هلا عقلهم بطل يستوعب معلومات كثير. هيدا نحن بنسميه انت عم تحكي مع ببيات، اللي هي طريقه كثير ذكيه انك انت بدل ما تقول كل هيدي كمل فيها هالقد ومرة بالأسبوع الإنسان بديها بسطيله إياها طعميها بالمعلقة. This good, this not good. هيدي مقبولة، هيدي لا لا لا بليها. وتقوله لا لا بليها، يعني برجر عم بيقول بليها، أنه عم بيشرح له أنه هيدي أقل شيء، بس بدك تقعدي تشرحي له ليه وكيف ولا بديها. هيدي كتير منيحة ركز عليها، هيدي ما كتير تزيدها، هيدي ما تاخدها. فهيدي طريقة لتوصل الرسالة بأبسط طريقة لأبسط العالم، بس هيدا ما بيقنع إنسان يبني عادات أحسن، وما بيعلم الإنسان شيء، كأنه بس عم بيحفظه بس الإنسان مش عم بيفهم. فأنا مع بمحل معين، بس ممنوع يكون هيدا المحتوى الوحيد اللي عم بينزل.
1: في عالم بتمنع، في دايتيشنز بيمنعوا عن صنف معين من الأكل؟
0: أكيد كتار، لهيك بيجوا لعندي، لهيك بيروح لعن حدا تاني، لهيك بيصير عندهم اضطرابات الأكل، لهيك بيضلوا ليل ونهار عم بيفكروا بالأكل. كمان انحرموا من شيء من الأساس ما كان لازم ينحرموا منه لو الأخصائي تغذية علمه، مش بس عطاه برنامج أكل. لازم نواجب كل محترف يعلم الممبر أو الزبون أو الشخص اللي بيجي لعنده ليقدر بالآخر هيدا الإنسان يكمل لحاله. للأسف ما حدا بيعملها، كلهم بيفضلوا انك ضلك تروح لعنده كل اسبوعين وكل ثلاث اسابيع ليضلوا عم بيقبضوا مصاري. بس انا ليش بدي اشوف، ليش بدي اشوف انا زبون كل اسبوعين جاي يشوف علي سلم علي وبعدين شو بدي غير له؟ ما في شيء، مرحبا مرحبا كيفك، ايه شو بدنا نعمل؟ ما في شيء، كمل استمر. المشكله بتصير انه ببطل في استمراريه، كل اسبوعين ثلاثه بيغيروا برنامج، الانسان بضيع. طب شو اللي بيزبط علي، شو اللي ما بيزبط علي اذا انا عم ضل غير؟ فللأسف في كتير ايه، وهيدي احسن طريقة ليضل اخصائي تغذية يعمل مصاري.
1: خلينا نوضح بفكرة صح او غلط كم فكرة ما بنعرف عنهم اذا صح او غلط. يلا. اول شيء الفواكه فيها سكر فلازم ما ناكل منها بكترة، صح او غلط؟
0: حسب هدف الشخص. اذا بدك جاوب بكلمة بقول غلط. بدك اشرح شوي؟
1: شوي.
0: يلا. الفواكه هني فيهم سكر نعم، بس فيهم كمان ألياف وفيهم معادن وفيتامينات كتير. إذا الواحد حط حدود معين لحاله إنه يأكل حصة أو اثنين أو ثلاثة وكان كتير عم يتحرك أو كانوا من ضمن احتياجاته، مش بس لازم بس ضروري لأول شيء ياخد شيء سكر ينبسط فيه، وبنفس الوقت يكون عم بيزيد الاحتمال إنه يكون عم بيحسن من صحة أمعائه وكتير إشياء كمان. فغلط الواحد يوقف سكر شو ما كان هدفك، ممنوع توقف سكر.
1: لازم نحس بالجوع كرمال نضعف، صح أو غلط؟
0: صح بكتير أمرار، وغلط إنه إذا أنت قدرت تفوت أكل فيه سعرات كتير قليل بس حجم كتير كبير، ممكن أنت تضلك شبعان وتضلك عم تخسر وزن.
1: بس في كتير عالم بتتبع نظام أكل معين بتضل حاسة بجوع، هالشي ما بيساعد أنه تضعف، شو السبب؟ أو هل طبيعي إنه واحد يحس بجوع بالأول؟
0: الإنسان الطبيعي لازم يحس بشعور الجوع وشعور الشبع، فإذا أنت بعجز سعرات يعني أنت عم تاكل تحت احتياجاتك، يعني أنك تحس بشعور الجوع مش بس عادي بس بمحل معين ضروري. بس للأسف في كتير ناس ما بتقدر تكمل ببرنامج الأكل وتتحس بجوع كتير كبير، هون بيصير الأخصائي تغذية شغلته يكون عم يستبدل الأكلات اللي ما كتير بتشبع لأكلات بتشبع أكتر. يعني أنا بقدر أكل نفس كمية الرز، خلينا نقول 100 جرام، بقدر أكل أنا ضرب 0.5 زيادة من البطاطا وفوت نفس السعرات، فبصير الواحد بده يستبدل بأكلات بتشبع أكتر.
1: التشيت داي أو التشيت ميل بيخرب الدايت كله، صح أو غلط؟
0: غلط. تشيت داي هو انه الواحد يكون عم بياكل شيء بيحبه، واصلا ما لازم تسميه تشيت. اذا انت انسان عندك التزام وانت انسان عندك انضباط، من حقك مثل اي انسان تاني تاكل مره بالاسبوع او كل اسبوعين اذا انت كتير بعيد عن هدفك شيء بتحبه. الشرط هو كمان، ما حدا بيحكي بالشرط، انك ما بتاكل قد ما بدك وايمتى ما بدك. بس اذا اجى عبالي اكل برجر باكل. من يومين اكلت كراب على الساعه 11 فيها 700 سعره، بيطلع لي. انا انسان بتمرن وبلتزم وبهتم بصحتي، برجع بعوض نهار تاني خلصت هون ما بعطيها اكبر من حجمها. فمش بس غلط، بس ما بقى الواحد لازم يفكر انه تشيت ميل مشكله، وما لازم اصلا يسميها تشيت. انت ما عم بتخون ولا شيء.
1: اذا تمرنت فيني اكل يلي بدي اياه؟
0: غلط. انت فيك تاكل اكتر ايه، بس ما فيك تاكل اللي بدك اياه. فيك تتمرن من اليوم لبكره 7 ايام بالاسبوع وانت يكون بدك تضعف، وتنصح كمان انت قررت ما تحط حدود لحالك، كمان مفكر انه التمرين هو سحر. الاكل هو اهم بكتير من التمرين.
1: بدنا نحكي شوي محمد عن البرودكتس تبع التنحيف. هول الدرينكس بيساعدوك انك تضعف، بيحرقوا كالوريز، هول شو؟
0: في منهم بيخلوا الجسم ما يمتص كل السعرات ويدهرهم بالخروج، في منهم بيسدوا الشهيه، وفي منهم بمحل معين ممكن يزيدوا الحرق شوي، بس ولا مره بيكون السبب للواحد يكون عم بينزل وزن.
1: بس بيضروا؟ لا، في منهم بيضروا بيأذوا.
0: في منهم بيفوتوك على الحمام زياده عن زوم، بتخسري سوائل، بتخسري معادن، بتخسري ملوحات. فنعم بيقدر يضروا كتير. فانا بقول للشخص انه اذا هالقد انت مصر تاخد هالاشياء ما تاكل من الاساس. بس اكيد منا هينه بالفعل قد ما هي هينه بالحكي. لهيك الواحد لازم يكون عنده نظام لحياته، لما يلجا لهول الاشياء اللي هن حلول مؤقته لمشاكل مزمنه واطول بكتير اللي ممكن لها اكثر من سنتين ثلاثه الشخص عم بيعاني فيها.
1: هلا جاهز انت للفكره اللي جايه؟
0: انا جاي جاهز.
1: محمد كتير كتير كتير بتتعرض للانتقاد من وراء اسلوبك على انستغرام. في ناس بتاخده انه هو تنمر لل يعني بودي شيمينج، وفي ناس يمكن معك بهالموضوع. أول شيء تعتقد أنه أسلوبك تنمر؟
0: لا، أنا بعتبر أنه أسلوبي صريح زيادة عن اللزوم. والمجتمع، نحن بمجتمع ضعيف ما بيتحمل الحقيقة مثل ما هي. هل هذا بيعني أنه أنا لازم فوت خبط لزق قول كل شيء على راس لساني؟ لا، أنا بعدني عم كون منيح إذا أنا بدي أعبر على طريقتي. بحس أنه ما حدا بيتحملني، بس بنفس الوقت أنا بعرف كتير أنه في كتير عالم تحتاج تسمع هذا الشيء. يمكن كتير ناس ما تصدق اللي أنا رح أقوله هلأ، بس 7 من أصل 10 من الأشخاص اللي بيجوا لعندي بيقولوا لي أنا جيت لعندك من ورا بهدلتك. أنا ما بشوف حالي عم بهدل، أنا عم بقول حقيقة مثل ما هي. يعني أنا إذا بتطلع بشخص فيني أقول عنه عنده عضلات، فيني أقول عنه ضعيف، وفيني أقول عنه ناصح. أنا اللي عم شوفه وعم أقوله. ليش بده يكون اسمه تنمر إذا أنا قلت عن شخص ناصح أنت ناصح بنصحك تضعف؟ إذا هيدا تنمر الجيل تبعنا بده شغل كتير.
1: هل بتعتقد انه في عالم عن جد عم تعمل نورمالايزنج؟ يمكن هيدا الغلط، انه نحن عم نخلي البدانه تكون شيء نورمال وما عم نوعي على مخاطرها. هل هيدا هي نقطتك؟ لانه في كتير تعليقات سلبيه على هالموضوع، او يمكن على طريقتك بطرح الموضوع.
0: بيقولوا لي انت معك حق بس اسلوبك غلط. بس يعني انا معها، يعني رساله، بس الرساله صح. يعني انت بتوافق معي، فاذا انت بتنزعج انا بقول لازم تلاقي المشكلة فيك، في شي محل معين لازم تشتغل على حالك فيها. كمان أسلوبي مش رح يتغير. قررت وفكرت كتير أني غير، جات اطلعت أنه أنا بالمحل اللي أنا فيه والناس بتسمعني وبتوثق فيه من وراء أسلوبي، فأني غير أنا عم دور حالي قبل ما دور حدا تاني.
1: برأيك وين الغلط؟ يعني برأيك وين بلشت الغلط بالمجتمع وقتا نحن بدنا نطلع بفيديو؟ يعني ما بعرف، يمكن هي مرتاحة بحالها، البنت طلعت بفيديو هي مرتاحة بحالها. هل بتآمن أنه في شخص مش مرتاح بحاله هيك؟
0: أكيد أنا ما بأمن أنه في شخص ناصح بيعاني من البدانة لأكون كتير دقيق مرتاح مع حاله. يمكن جرب كتير إشياء وبمحل معين ليريح حاله بلش يقنع حاله أنه هو مرتاح هيك وبيتقبل حاله هيك. بس أنا كل إنسان علقت على موضوع خصو فيه، سبحان الله مدري كيف يجي هيدا الشخص التاني اللي يقول لي أنا رفيقة لهيدا الشخص. هذا شخص كل يوم بيحكيني وبيبكي ليش هو ما بيقدر يضعف. فنحن هدف المحتوى ابدا مش لنأذي حدا، نحن هدفنا انه نوعي الناس ونخبر الناس انه هن بيقدر يكونوا احسن بكتير من ما هن هلا. فنحن بنقول للصبايا اللي على السوشيال ميديا اللي
1: والشباب
0: للصبايا انا لهلا ماني شايف ولا شاب بيقول حب حالك ووزنه 100 كيلو. انا بقدر اقول انه الصبايا لازم يضلوا عم يعملوا اللي عم يعملوه. أكيد لازم يكون عندك ثقة بحالك، إن كان وزنك 60 70 80 90 100 110، مع انه ما لازم تضلك بهذا المحل. وهيدا هو الهدف او الرساله، انه تقبلي حالك، حبي حالك، ما تكرهي حالك، بس اسعي انك تتغيري وما تقبلي انك تضلك محلك. هيدي رسالتي، بس اسلوبي بمحل معين بخلي الانسان ما بقى يقشع شيء غير الاسلوب، بس الرساله بعدها موجوده. ونحن بدنا كل الاشخاص يكونوا صحين، وكل الاشخاص يقدروا يطلعوا بالمرايه ويحبوا اللي عم بيشوفوه.
1: كمان اذا انت
0: تحب حالك الكل قادر يحبك.
1: رسالتك للناس يلي تعرضت لانتقاد من محمد دايتشن، شو رسالتك لإلهم؟
0: انا بقول لهم انا بحبكم كلكم، انا ما عندي ولا مشكله بيرسونال مع حدا، انا اسلوبي دج نعم بمحل معين، يمكن اكيد انا بقدر استعمل اسلوب احسن، بس انا عندي هدف واحد اللي هو اني ساعدك. اذا ما فهمت بالطريقه الحلوه، يمكن انا بقول انه الطريقه القاسيه رح تنكزك بمحل معين، وان انت ما رح تقدر الا تفكر بكلامي على امل انك تتغير.
1: بدنا بعض النصايح لشخص حابب يبلش هيلثي لايف ستايل بالاكل اكثر من التمرين. بدنا نحكي،
0: حط اهداف واقعيه، راقب حياتك اول ما تبلش، ما تجرب تكون انسان مثالي. اكبر غلطه هو اللي بده يفوتها مثل ما عم نقول بفوتها خشب، بده يزبط كل حياته، كل اكله وكل تمرينته بثانيه. انا بقول لك راقب حالك انت هلا شو عم تعمل، قديش عم تاكل، شو عم تاكل، وغير وحده منهم. يعني ما تاكل اقل وتزبط خيارات اكلك بنفس الوقت، نقي وحده منهم، يا زبط نوعيه الاكل وخلي اكلك كتير، بعرف انه هي نصيحه غريبه، او كل اقل وخلي الخيارات ما هالقد منيحه حسب هدفك انت.
1: بس
0: ما تجرب تعمل كل شيء،
1: بس نحكي انه كله كتير، عم نحكي عن اصناف معينه، لانه في عالم بتقلها هيك تاكل كتير كتير.
0: صح، الوقت الواحد يبلش ياكل احسن تلقائيا رح يشبع اكتر، وتلقائيا رح يبلش ياكل اقل. فاذا واحد كتير بياكل برا وكتير بخبص وكتير بفوت سعرات، مجرد ما غير نوعيه اكله رح ياكل اقل. ما الجوع والاغراءات والشهيه اللي نحن بيصير عنا اياها هي من وراء خيارات الاكل السيئه اللي نحن عنا اياها. فاذا الواحد كان عم ياكل كتير وفار فجاه قرر يغير اكله وياكل بالبيت اكتر ويهتم باكله، تلقائيا رح ياكل اقل، يعني صحته رح تتحسن. هيدي وحده. اثنين، انا بقول ما تمشي بطريقه عشوائيه، حتى لو ما بدك تمشي مع محترف او ما بتحب اسلوب العالم اللي على السوشيال ميديا مثل امثالي وغيري، على القليله امشي على شيء واضح قدامك. حط بيس لاين، قديش انت بدك تاكل وصل لهيدا الرقم، حط تارجتس، رياليستيك تارجتس بيناسبوا حياتك انت، قادر تاكل وجبتين بتاكل وجبتين، قادر تاكل ثلاثه كل ثلاثه، ما تجرب تغير كل حياتك من اليوم لبكره.
1: محمد ثانك يو كثير، الحلقه كانت كثير حلوه، عن جد بشكر وجودك معنا بحلقتنا من كيف صحتك لليوم. حكينا عن كيف فينا ناكل اكثر ونضعف، وحكينا عن التنمر وكيف لازم نحن نحافظ على حالنا وما نعمل نورمالايزنج للبدانه. بشكر كثير، بشكركم كثير انه كنتوا عم تسمعونا اليوم، وبلاقيكم بحلقه جديده من كيف صحتك اربعه الجاي معي انا كارلي بموضوع جديد على جبل لبنان.

علقان بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: حلقة جديدة من 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 وعبر تلفزيون جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب. حلقتنا بعيدة عن السياسة قريبة من الفن مع جوزيان بولوس. أهلا وسهلا فيك.
1: ميرسي ريكاردو. هلأ الفن فيه سياسة بس
0: فيه سياسة وفي رسائل سياسية. أداء المسرحيات بتعكس رسائل سياسية مبطنة إن كان خلال الحرب أو بعد الحرب، لسيما أنه منوئله من
1: 1997
0: يعني واكب مراحل طويلة.
1: مزبوط بس أنا ما واكبته من 97. أنا
0: صحيح سلمتي 2022 نيسان.
1: مزبوط
0: أدل بيعكس المسرح
1: أكيد السيئة. المسرح هو مرآة المجتمع إن كان سياسيا أو اجتماعيا، يعني كل الخبريات اللي بتتخبر على المسرح هي من الواقع، يعني ما في حدا بيخترع ساي فاي يعني على المسرح. دائما القصص اللي بنحب نحكيها هي المزبوطة، وخاصة الكتاب بيحكوا عن الاكسبيريانس تبعيتهم المزبوطة. فمش هيك أكيد بكل مسرحية في رسائل باطنية ما بتجرح بس بتوصل المساج،
0: بتوصل مثل السيف.
1: مزبوط،
0: يعني منوصل الكلمة وانتو حللوا.
1: مزبوط،
0: وشوفوا شو عم بصير.
1: بدي بشي بيسمونه احنا بالمسرح السو تكست، يعني في النص اللي بنقوله والنص اللي ما بنقوله بس بنعبر عنه بالحركات، بطريقة التمثيل، اوقات باللبس، بشو ما كان. هيدا السو تكست، يعني اوقات ما تكون عم بتمثل ما بتسب بس بتقولها براسك المسبي،
0: فبتنعكس على وجهك،
1: على وجهك وعلى طريقة الإلقاء.
0: 93 ألف ضحكة، 32 مسرحية.

0: وحابه من زمان اعمل هالخطوه هيدي. وبال2019 كان عندي موعد مع رئيس جمعيه المولير بفرنسا يلي بيقدموا جوائز المسرح، بس صارت الثوره وما قدرت اشوفه، بس بقيت الفكره براسي وهلا صار وقتها. هلا استلمت مسرح مونو وشفت قد ايه في شغف عند الشباب وقد ايه في اقبال للجمهور للمسرح وقد ايه عم بيرجع بياخد محله المسرح على الساحه بالبيروت وباللبنان حتى، وقد ايه المسرح اللبناني بلش يسافر لبرا وعم بيفرجي قد ايه نحن مسرحنا قوي وقد ايه متقدم بالنسبه لغير مسارح بالعالم العربي. فهيدا الشيء خلاني اتحمس زياده انه نبلش بهالخطوه. وأعلننا عنا بأيلول الماضي، لا بتموز الماضي 6/25، وبلشنا الشغل فيها بأيلول 2025 باختيار لجنة الحكم يلي حضروا كل المسرحيات يلي مرقت على مسرح مونو، واللي هن من شي ثلاث جماع تقريبا قرروا مين المشتركين بالجوائز.
1: عنا العديد من الفئات، أكيد جائزة أفضل ممثل، أفضل مسرحية، أفضل كاتب، شو في جوائز أخرى ستوزع تلقائياً على
0: في 15 جائزة؟ Best Lighting، Best Scenography، Best Adaptation، Best Music أو Sound Effect، Best Original Text، Best Actor in a Supporting Role، Best Actress in a Supporting Role، Best Actor، Best Actress، Jury's Youth Award، هيدا لتشجيع صبية أو شاب عمرهم أقل من 35 سنة. تجويدي فيها جائزة مادية، وهيدا شيء كتير حلو، تقديمات عائلة شارلين جيم، وهيدا بقيمة 2500 دولار. هيدا بفتكر شيء كتير مهم، بركة
1: حيكون في منافس عليها.
0: ايه لا، هيدا الجائزة الوحيدة، في ثلاث جوائز ما فيهم منافسة، هي جوريس يوث أورد كان من اختيار من كل لجنة التحكيم جماعيا، يعني اتفقوا عليها. لايف تايم اوورد يلي بتعطي جائزة لحياة من احد المسرحجية الكبار، وهيدي انا اخترتها، وهيدي الوحيدة اللي انا دخلت فيها، لانه كل بلجنة التحكيم انا ما تدخلت ابدا ولا شوي،
1: كنت عم بتراقبي من بعيد
0: سير
1: هيدي العملية.
0: Exactly. بس انا ما عطيت صوتي لشي. وفي كمان بست بلاي، وكانت كمان بالاجماع انه قرروا مين هي احسن مسرحية، بفتكر قلتهم كلهم، وبس دايركتينج اكيد احسن اخراج.
1: جوائز مونو هي ضمن الخطه يلي وضعتيها، خطه مسرح مونو 2030، هيدي الخطه وين بلشت؟ شو عم بصير فيها؟ ولوين بدها توصل؟ مثل ما ذكرتي كمان انه الحلم موجود،
0: أكيد.
1: والحلم دائما بيوصل لحقيقه ولو واقع. ايه
0: لازم واحد يحلم كتير كبير تيحقق
1: جزء،
0: جزء من حلمه. بالخطه 2025 2030 كان في المونو اووردز عملناهم، كان في المسرح للاطفال الصغار كتير، يعني من 6 شهور لاربع سنين كمان بلشنا فيهم.
1: وصراحه 6 شهور؟
0: 6 شهور، لانه انا كتير بآمن انه حب الفن ببلش بعمر كتير صغير، ومن ما بيقول الزميل والصديق جورج خباز، إذا علمت ولد يرسم عصفور ما بيقتله، فإذا علمت واحد والولاد من صغرهم يحبوا المسرح والفن، بس يكبروا بيصيروا فنانين، مش ضروري يكونوا فنانين محترفين، بس الحس الفن عندهم كتير مهم، لأنه الفنان ما بيحب الحرب، الفنان ما بيحب الفايولنس، الفنان بيحب
1: بيكون عنده إحساس طاغي.
0: أكيد، ما هيدا مشان هيك من صغرهم علمون. وهيدي المسرحية صارت جاهزة وقدمناها تجارب مع أولاد صغار ببيات، عن جد شيء رائع جدا كان.
1: قد ايه الأهل عم يتفاعلوا مع هالدورات اللي عم بتكون؟
0: عن جد شيء مميز جدا، وإن شاء الله بأيلول بدنا نعمل افتتاح الرسمي لهيدا الشيء. في تجديد مسرح المونو عم نشتغل عليه، عم نجدد الإضاءة، عم نجدد الإير كونديشن وأشياء هيك. وهلا في عنا المشروع اللي كتير كبير، بس هيدا بدك السلام، لأنه هو مهرجان بيروت للمسرح الكوميدي، بس طالما الحالة هيك صعبة كتير نوصل له.
1: إذا الحالة هيك وعم تقدري تقلعي وتغيري وتطوري بمسرح مونو، قلتي لي أنه مسرح مونو هو مثل جزء صغير من حلم كتير كبير.
0: مزبوط.
1: شاركتي بكتير مسرحيات، وكنت دايما تقولي أنه بتحب تتعلمي، بس مش تقعدي بمحل وحدا عم بيعلمك، أنت تكتشفي.
0: شو عرفك؟
1: قرينا ونبشنا وسألنا، فلنخبر
0: يعني
1: الكل.
0: أنا بحب أتعلم ما بحب أدرس.
1: 100%. نخبر الكل عن جوزيان. جوزيان من هي وصغيرة حبت الفن وحبت المسرح، تأثرت ببيا وبالكل.
0: مظبوط.
1: قد هذا الشعور اليوم يلي عندك إياه عم ترجع تعكسي على كل شاب وصبي بفوتوا على مسرح مونو،

0: حتى يكونوا فنانين حساسين وعم بيوصلوا هذه الرسالة.
1: ليك الحقيقة أنا الباب عندي مفتوح، ما بسكر باب المكتب، فثلاث أرباع الوقت ما بشتغل، بس بستقبل استقبل
0: وضع. بعدك مأثرة بتلفزيون لبنان لما رحت على أيام السياسة التحريرية وقتها.
1: بس يعني بفتكر عم بعطيهم شغفي وعم وقتي ونصايحي، لأنه أنا ماني بنت مبارح، بنت أولت مبارح، ويعني مر كتير بحياتي، وبحب أنه كل شيء تعلمته أعطيه لهالشباب تيكفوا، لأنه أنا بعتبر أنه إحنا الديناصورات بهالمهنة، ولازم الشباب الجدد يكبروا على تعلمنا وأخطأنا، مش بس اللي عملناه مزبوط. وبفتكر لأنه عم نفتح المجال لكل الشباب يمثلوا عنا بأسعار مميزة جداً وكتير أوقات ببلاش، ومننتجهم مسرحيات ومنساعدهم ومنساعدهم يظهروا لبرا ومنقدم أعمالهم للمهرجانات، كل هالأشياء أكيد عم بتساهم لهالشغف يكبر عند الشباب ويتحمسوا زيادة يعملوا مسرح. وهلأ مع الجواز أكيد لح يتحمسوا أكتر وأكتر. يعني البرهان أنه 2027 بمسرح منوم فول مسرحيات خلص، يعني ما بقى عندي محل استقبل مسرحيات جديد.
0: قد ايه حلو تشوف الشباب او حتى الممثلين يلي عندهم خبره طويله بعضهم متمسكين بهيدي الخشبه يلي هي بتعكس قوه الممثل غير عن الكاميرا والمسلسلات والافلام.
1: ليك اللي بيعيش المسرح ما بيقدر يتخلى عنه، مستحيل.
0: شو سر هالعلاقه؟
1: السر بفتكر لانه رده الفعل الجمهور الدغري، وبعدين هالخوف اللي بتعيشه قبل ما تطلع على المسرح، وبعدين الزقيف اللي بتسمعه والبرافو اللي بتسمعه والضحكة اللي بتخلقها والبكية اللي بتخلقها، بتحس انه عندك هيك شوية وهرة على جمهور وبيردوا لك اياه بمحبة كتير كبيرة. فبفتكر ما فيك الحياة يلا ممثل يلي بده يعطيك الخيار. هلا اكيد بالمسرح بتعمل اقل مصاري من التلفزيون او السينما، بس المسرح بيعطيك شيء ما بعرف شو هو، ما فيك تعيش بلاه. يعني وجدي معود لما كان هون عم نحضر مسرحية معه وعم بيتعرف على الشباب اللي حيمثلوا معه، قال لي شيء كتير رائع، قال لي لازم كل اللي بيشتغلوا مسرح بفرنسا أو بيدرسوا مسرح بفرنسا يجوا على لبنان يشوفوا شو المسرح. قال لي برا هي عم بعمل ضجة بها.
0: لا لا لا لا معودة من المسرح، دائما في حركات على المسرح وكل شيء. فكان وجدي عم بيقول وقتها
1: انه عم بيقول انه كل لازم كل اللي بيتعلموا مسرح بفرنسا يجوا يشوفوا بلبنان شو يعني مسرح، لانه هون بلبنان قال لي انتم بتشتغلوا عن جد لانه ما فيكم تعيشوا بلا المسرح. هيدا هي نحن، قال لي لبنان اللي عم بيعمل مسرح ما في يعيش بلا، لانه مش هيدي المهنه اللي حتخليك تصير مليونير. اكيد في كتير ما عم نعيش منه وما في مشكل، بس انه ما بتصير مليونير، ما بتعمل مصاري، يعني بتدفع اجار بيتك واكلاتك وهين
0: على قد
1: على قد.
0: مسرح منو بكلمه هو بيت
1: يلي بفوت عليه. انا بسميه بيت نحل.
0: بيت نحل لانه بيكون في عمل مثل النحل جواته.
1: مزبوط. انا بسميه يعني بول دروش على الانتيريور دون بول، يعني شو بيسموه خلية نحل داخل البابل.
0: كيف بتصير هذه العملية داخل هيدي الخلية لحتى الجمهور لما يجي يحضر مونو عم بقول كل عمل مونو يشوف هيدا الانتاج الغزير والعسل الطيب تبع العمل اللي عم تعملوه؟
1: عسل طيب من الجبل. اول شيء نحن فريق كتير كبير، انا المسرح المونو هو 14 موظف. يعني
0: عدد مهم لمسرح.
1: اكيد مهم كتير، والفرق انه نحن بنشتغل كانه نحن شركه، مش انه بس محل تيجي بتستاجر مسرح. يعني حتى إذا في مسرحيات عم تلعب بمسرحنا وهن مستأجرين مسرح ونحن ما دخلنا ولا للبيع ولا لشي، بنكون نحن عم نعمل أعمال مثل مونو أورد، مثل البتيت أنفانس، مثل مسرحيات مننتجها، نكتب مسرح، منفتش على جرانتس برا، يعني منضلنا عم نشتغل تنضل نحسن المسرح. شو في خلل بالتقنيات منغيرها، يعني ما منوقف نشتغل 24 على ما عم بحكي جد.
0: 100% يعني هو خلية النحل دايما شغل، والمشاهد والمستمع دايما بيشوف الصورة يلي عم تحكي عنها.
1: مزبوط. وبعدين نحن كمان اعتمدنا شوي، يعني خلطنا بين الغرب والشرق، مشان هيك كمان المسرح عنده هالصيغة. يعني في مسرحيات باللبنان الأكترية الساحقة، وكمان في عنا مسرح أجنبي، وكمان طريقة التعامل بالمسرح هي طريقة أكتر أجنبية من طريقة لبنانية. وحتى مثلا عنا نحن هلأ جملاج مع مسرح بلندن اسمه رويال كورت ثياتر، عم نعمل كتير مشاريع معهم وقدموا لنا وركشوبس، وهلأ عم نشتغل على مشروع كتير كبير إن شاء الله يوصلنا الجرانت لأنه تنقدر نكفي. بس كمان كله بنقدمهم بلاش للشباب والصبايا تيتعلموا ويحسنوا مهنتهم ويصيروا أحسن وأحسن وأحسن
0: أحسن وأحسن وأحسن. في كتير شباب عندهم حلم يمثلوا أو يمكن يكتبوا بس عندهم هيدا الخوف من الدخول إلى هذا العالم يلي بيعتبروه يمكن عالم بعيد عنهم، يمكن في خجل أو بيستحوا. كيف فيهم يكسروا هيدا الحاجز ويفوتوا يجربوا أقل شيء هيدا العالم؟
1: أول شيء ما لازم الواحد يخاف من شيء. في مثل بيقول اللي بيستحي من مرته ما بيجيب أولاد. فالواحد ما يخاف. لأنه ماكسيموم بيطلع لك لا أو رفض. بس إذا ما جربت الرفض موجود. بقى جرب. شو بتخسر؟ ما بتخسر شيء. أول شيء إذا بتحب تكتب اكتب، لأنه الكتاب هي من أهم شيء بالحياة، إنه واحد يكتب
0: بتعبري عن أفكارك، ومشاعرك وأحاسيسك
1: وبعدين وكل شيء. إذا كتابته مش منيحة بس فكرته كتير منيحة، في كتير ناس بتساعد بتعلم بتكتب معك
0: شات جي بي تي ولا اي اي قدي أثروا على الكتاب أو لا؟
1: مش على الكتاب أبدا. لا لا لا لا، يعني حتى نحن جربنا بالمسرح نكتب هيك مشاهد منا حقيقية،
0: ما في مشاعر معكسة الواقع والحب.
1: هلأ في تشات جي بي تي يعطيك فكرة، تقول له عطيني 20 فكرة عامل مسرحية مثلا، يعطيك أفكار، تقول له مثلا كتب لي تسلسل 10 سينز تشوف كيف بدون. لا جربته أنا بس كل ما أقرأ أقول لا في شيء ناقص،
0: في إحساس،
1: في إحساس، في خبرياتي، في كلامي، في طريقة حكي. أنا طريقة حكي مميزة عن غير طريقة حكي عالم. يعني أنا وقت بكتب مسرحية
0: دغري بيعرفوا جوزيان بولس
1: الكلمات، لأنه أنا كتير فرانكوفونية، الكلمات تبعولي العفوية تبع حكي بيبين بمسرحياتي. يعني الاي اي ما في ياخد محلي، بس أكيد لكتابة إيميل
0: ماشي ومقلق
1: ماشي الحال، كلنا عم نعملها بقى ما في مشكل.
0: خلينا نرجع نذكر سوا. فإذا بجوائز مسرح مونو، هيدي الجائزة اللي كانت حلم واليوم صارت حقيقة، على مسرح مونو نهار الاثنين 10 الشهر مباشرة عبر تلفزيون لبنان
1: الساعة 8:30 والريد كاربت على الساعة 7. وشوفونا وشو تكتشفوا هالأوجه الجديدة، هالوجوه الجديدة يلي كمان في كتير بتعرفوها أوريدي من المسلسلات التلفزيونية. وتعوا على المسرح وحضروا مسرح وكفوا أحلموا للشباب والصبايا، لأنه أنا حلمت وصلت. كفوا أحلموا لأنه أنا مني شيء سبيسيال، بس بآمن بحالي وبآمن بشغلي. فأنتوا كمان آمنوا بحالكم وآمنوا بشغلكم وبتوصلوا.
0: دال كارنيجي كان يقول أنا مصمم على بلوغ الهدف، فإما أن أنجح وإما أن أنجح. وهذه الرسالة يلي مسرح مونو رفع من 1997 لحين تسلمت الإدارة بال 2022 بنيسان تحديدا، وهي كلها ضمن رؤية 2030 لمسرح مونو.
1: إن شاء الله خير.
0: مديرة مسرح مونو جوزيان بولس، أهلا وسهلا فيك ضيفي عزيزي بخمسة على خمسة عبر إذاعة جبل لبنان.
1: Thank you ريكاردو،
0: أهلا وسهلا فيك.
1: مرسي بوكو.
2: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان. علقان بالعجقة، رايع الشغل على البحر على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

الجولة السابعة من المفاوضات يلي عم تحصل بروما، وبالرغم من الأجواء الإيجابية يلي كانت طاغية صباح هذا اليوم، انتهت هذه المفاوضات السابعة بروما بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي قبل وقتها. وبحسب المعلومات الأولية، انتهاء هذه المفاوضات قبل وقتها يرجح نتيجة التطورات الميدانية ولا سيما ما حصل في المنصورة. وكانت كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عبر أكس: إنذار عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في قرية المنصوري، في ضوء بدء حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، سوف يضطر الجيش الإسرائيلي والدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم، حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن المنصوري شمالا لمسافة 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. كل ما يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ورسائله يعرض حياته للخطر. إذن المفاوضات التي كان يعول عليها في روما، هذه المفاوضات السابعة، انتهت قبل بوقتها مع التطورات التي تحصل في الجنوب اللبناني. ومن بين الملفات يلي كانت عم تبحثها مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، هي وحدة من القضايا يلي عم بتأخر تقدم المناطق النموذجية وتوسيع نطاق جنوباً، وتحديداً آلية التحقق من خلو المناطق يلي بيتسلمها الجيش اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي منها. أكثر من صيغة كانت مطروحة اليوم، منها إيلاء هالمهمة لقوات اليونيفيل أو تشكيل قوة أوروبية أو إيطالية لتولي الإشراف وغيرها من الخيارات يلي بتخضع لدرس معمق اليوم بين بيروت وواشنطن وتل أبيب. ولكن بحسب المعلومات يلي أكدتها المركزية، في تشكيل القوة العسكرية هي أمر لا مفر منه ويتمسك به بشكل خاص الجانب اللبناني والإسرائيلي والأمريكي يلي عندهم خشي من تكرار سيناريو ما بعد القرار 1701 وولادة اتفاق 27 تشرين يلي كان بيفترض ألا يعيد الحزب تسليح نفسه وحفر أنفاقه جنوباً، ولكن حصل عكس ذلك. ميدانياً الحزب يلجأ إلى هذا التهديد لدفع أي دور للتفكير مرتين قبل إرسال قوات لها إلى الجنوب. والخطير بحسب المصادر للمركزية أنه الحزب ينوي استهداف قوات أجنبية وأممية بلبنان، فهل يمكن أن تطلب إيران منه فعل ذلك مجدداً لحماية سلاحه يلي يعتبر حجر زاوية أساسية من النفوذ الإيراني بلبنان؟ أمس كان في كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يلي أكد خلالها بأن الدولة ومع هذا المسار التفاوضي الإسرائيلي هي دولة لا تنتهج أي مقومات إلى علاقة بسلامة المواطنين وغيرها، ودعا أن يمكن التفاوض مع الدولة اللبنانية. وكان في موقف واضح من رئيس الحكومة نواف سلام ضد نعيم قاسم. فماذا قال سلام؟ رد رئيس الوزراء نواف سلام بحدة على تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يلي اتهم فيها الحكومة اللبنانية بتقديم تنازلات مجانية لإسرائيل. وذكر سلام عبر أكس: يطول علينا اليوم ما يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عوناً لإسرائيل بدل أن تكون عوناً لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين من دون ذاكرة. وأكد سلام أن الحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا، وأن تدوس على سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف. وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة ورابط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلاً مصالح البيئة واللبنانيين لا يملك أن يوزع أي شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة. وأضاف: لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد، هي من تبسط السلطة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً. وأشار إلى أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها
وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة. إذن هذا الموقف كان لرئيس الحكومة نواف سلام رداً على ما قاله الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إن كان عن المفاوضات التي تحصل في روما هذه الجولة السابعة يلي كانت أجواء إيجابية، ولكن تطورات الميدان الجنوبي لا سيما مع ما يحصل في بلدات المنصورة أدت إلى انتهاء هذه الجولة السابعة قبل وقتها. وكان الجيش الإسرائيلي بدأ بشن هجمات مركزة في جنوب لبنان رداً على خارج حزب الله لوقف إطلاق النار من مكان الاستهداف الإسرائيلي في تبنين جنوب لبنان، إضافة إلى قنابل مضيئة، دوحة كفرمان وتمشيط علي الطاهر. فهل مع كل ما يحصل من تطورات ميدانية وسياسية، هل طبول الحرب اللبنانية عادت من جديد لتكرى في ظل التمسك والتعنت الخاص عند حزب الله بعدم تسليم سلاحه بالرغم من كل الإملاءات الأمريكية وحتى المحلية ضرورة نزع هذا السلاح، وإلا سوف يبقى الجنوب اللبناني مرهون بأي قرار إسرائيلي بالرغم من هذه المفاوضات؟

0: قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
1: من زمان وبالتحديد أواخر القرن التاسع عشر كانت بيروت عم تكبر بسرعة وصار في حاجة لوسيلة نقل تريح العالم. بالبداية استعملوا التراموي يلي كانت بتجره الخيول، وبعدها مع تطور التكنولوجيا صار في عنا تراموي كهربائي. بسنة 1908 تقريباً بدأ تراموي كهربائي يشتغل وصار يربط بين بيروت وضواحيها مثل فرن الشباك، الحزمية، الحدث، الدكوانة، ووصل بخطوطه لمناطق كتيرة، وكان بالنسبة للناس ثورة بالنقل لأنه كان سريع، أرخص، وبيوصل كل هيدي المناطق بعضها ببعض، إضافة أنه بيوصل الموظفين والطلاب والتجار على أشغالهم.

0: الترامواي كان جزء من الحياة اليومية، كان في محطات معروفة والناس كانت تنطره كل صباح. حتى الأولاد كانوا ينبسطوا يشوفوه مارق بالشوارع، وصوت الجرس يلي كان بميزه كان علامة مميزة لمدينة بيروت. ومع مرور الوقت زاد عدد السيارات، توسعت الطرقات، وصارت الدولة تعتبر أن الباصات والسيارات الخاصة فيها تواكب الحركة. بهذيك الفترة ما صار في استثمار كافي بتحديث شبكة التراموي، وصارت الخطوط قديمة وبحاجة لصيانة مستمرة. وبسنة 1965 توقف التراموي رسمياً عن العمل، ومن وقتها اختفى من شوارع بيروت وبقي بس بالصور القديمة والذكريات الناس يلي عايشوا هيديك الأيام. اليوم كل ما يصير في حديث عن أزمة السير بيرجع الاسم تحديداً تراموي بيروت ينذكر. كتار بيعتبروا أنه لو تم تطويره بدل إلغائه كان ممكن يخفف زحمة السير ويأمن وسيلة نقل عامة مريحة وصديقة للبيئة. ورغم أنه التراموي صار من الماضي، إلا أنه بضل رمز من رموز بيروت القديمة، وبذكرنا بمرحلة كانت فيها المدينة عم تتطور بخطوات كبيرة، وكان النقل العام جزء من حياة الناس الأساسي. ولكن هل بتعرفوا أنه يمكن يرجع التراموي إلى شوارع بيروت؟ الفكرة حلوة، ولكن اعتمادها بيبقى مرتبط بالقدرة على تنفيذها وتبنيها من أي جهة رسمية أو قطاع خاص يكون عنده الجرأة، أنه من بعد قرار حكومي غير متوافر حتى الساعة. الشركة صاحبة هذه الفكرة عم تشتغل على تنظيم أول تجربة ميدانية بين 15 و20 آب الجاري مثل ما بتشدد هيدي الشركة. بريك من 5 على 5، ومن بعد هذا الحديث وهذه الذاكرة عن تراموي بيروت والفكرة المبتكرة من شركة خاصة، على أمل أن الحكومة اللبنانية ولاسيما وزارة الأشغال العامة والوزير فايز رسام يكونوا عم يتبنوا هذا المشروع لعودة تراموي إلى لبنان، إلى الذاكرة البيروتية والجماعية. بعد البريك حيكون معنا الصحافي الاقتصادي منير يونس وقراءة أساسية بما يحصل مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض السلامة. بريك ونتابع.
1: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولني كفة ورجع كفة طريقك. كفة، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس، بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور. غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: ملف 5 على 5 لليوم دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان وتلفزيون جبل لبنان. حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، نجم الساحة المالية والسياسية والقضائية، مع الصحافي الاقتصادي منير يونس. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك يا مرحبا.
1: نجم الساحة، اللقب يلي أصبح اليوم يتداول فيه لرياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق، شو سر؟
2: نجم الساحة يعني كأنك حاسده، هو بموقف لا يحسد عليه، يعني
1: هو موقف لا يحسد عليه نتيجة كل ما حصل معه من شبهات مالية وقضايا وقضائية إن كانت محلية أو أوروبية وغيرها. البداية من شو صار؟ شو صار معه؟
2: نعم، في دعاوى جديدة قدمها حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد. طبعا في قضايا سابقة هلا بنحكي فيها، بس هو المستجد في دعاوى قدمهم كريم سعيد خلال هيدي السنة، لهم علاقة وحدة منها إلى علاقة باستحواذ نجيب ميقاتي على حصة ببنك عودة بتسهيلات
1: من مصرف لبنان.
2: بيفترض كريم سعيد أنها فيها مخالفات بأكثر من 150 مليون دولار، وكان لازم يجي على هذا التحقيق. طبعا هو سبق واستجاب لتحقيقات قبل بقضايا أخرى، منها فوري، منها أوبتيموم اللي انحبس فيها وقت اللي الحجار أصدر أمر توقيفه، قدام التوقيف سنة كاملة كانت على عمولات أوبتيموم، وجاي بعد بالطريق قصة فوري، لأنه هو عمولات فوري كان عم يستخدم أداة رد القضاة. إذا بتتذكر من شي سنتين كل ما جابوه على التحقيق أو يطالبوا بأنه يجيبوه على التحقيق يرفع دعوة رد القاضي، كانت تمشي بهديك المرحلة.
1: بالفترة الأخيرة لا، كان عم بيروح على القضاء إلا
2: مؤخرا، بطل تمشي قصة رد القضاة مع وزارة العدل الجديدة ومع القضاة الجداد ومع تشكيل هيئة غرف التمييز الجديدة. قصة رد القضاة صارت حظوظها أقل من الأول، يعني إذا بتتذكر علي حسن خليل وغازي زعيتر يوم المرفأ كانوا يردوا القضاة نهاد المشنوء مش عارف شو، رياض استخدمها كمان. على ما يبدو هيدي قصة أنك ترفع دعوة وتخاصم القاضي وتقول له مش أنت صاحب الصفة اللي أنك تحقق معي، عم بتخف. فهلأ بلشت مع رياض، بكرة بدنا نشوف بالقرار الظني تبع المرفأ كمان شو حيصير، لأنه إذا بتتذكر قبل أنه ما راحوا على التحقيقات
1: كذا حدا كان متهم، إن كان نايب إن كان أيضا مراكز حكومية، وما حدا توجه إلى القضاء. لا نبقى عند رياض سلامة. رياض سلامة مؤخرا لما طلع الضجة من جديد حط الحجة بحجة صحية، حالة صحية لقاله، وكنا عم نشوف من مستشفى إلى مستشفى آخر.
2: نعم، هو عنده مشكلة ضغط وتبين أنه هو ضغطه على 17 مش بالضرورة تكون حالة خطرة، يبدو متعايش معها، لأنه وقت اللي بيقول طالع ضغطي وبيقسوله ضغطه بلاقوه 17 بيقولوه عالي، اتضح أنه هو عايش مع 17، يعني
1: يعني كأنه التسجيل يلي رفعه حكيمه دكتور ألكسندر خوري كأنه كان مبالغ فيه.
2: لا، في لجنة أطباء راجعوا كل هالملفات تاريخيا ولقوا أنه هو عايش مع 17،
1: يعني كأنه الرواية الصحيحة هي رواية طبيب قوى الأمن الداخلي.
2: نعم، وفي قصة التنفس اللي بيضيق تنفسه،
1: ما كانت أكسجين
2: لأنه بدخن كتير، يعني
1: هو طلب بيقوله مؤخرا بحسب المعلومات أنه بيرجع بياخد الأدوية وبيتناول طعامه شرط يكون عم بدخن.
2: بالضبط، فهل هو بد صاحب مزاج أو هلأ عم ينتحر؟ بكل أحوال اثنين يمكن.
1: إذا صاحب مزاج أو بده ينتحر، الهيبة اللي كان عنده إياها رياض سلامة
2: راحت طبعا
1: مع ما يحصل اليوم، ليه مستمر بعدم الكشف عن الأشخاص يلي كانوا معه في هذه الرحلة الطويلة، وليه بده يكون هو الوحيد كبش محرقة؟
2: نعم، هو واقع بفخ بشر أقواله وأعماله. هو ببداية الأزمة عمل كذا مؤتمر صحافي وعمل كذا مقابلة
1: والليرة بخير
2: لا عم بحكي بعدين وكذا مؤتمر صحافي، وبعد بعد أكتوبر 19 وعمل مقابلات مع العربية وغير العربية إذا بتتذكر، كان بعده عم يطلع على المحطات، وقع بشر أقواله. كان كل دفاعه أنه اللي قام فيه هو وفقاً لقانون النقد والتسليف، كل الدفاع عن نفسه أنه هو ما عمل ما ارتكب أخطاء، هو كان يطبق قانون النقد والتسليف.
1: أوكي.
2: تمام، وهذه استمرت وبعده لحد هلأ بيقوله، وهلأ باعت هو على هيدي الدعوة اللي عم نحكي فيها بعت مطالعة طويلة عريضة أنه هو مش مخالف قانون النقد والتصنيف اللي بيسمح له عند الضرورة يقدم تسهيلات لأغراض استحواذات هو بيشوف أنها استثنائية وضرورية إلى آخره من هالبلا بلا بلا. طيب 20 21 لـ 26 بعده عم يقول نفس الكلام، أنا لم أخطئ.
1: فكيف هلأ بده يغير كلامه؟
2: بالضبط، هو فإذا وقع
1: جر كلامه أو جر نفسه إلى هذه الأقاويل اللي كان يعتبر يمكن بالنسبة له هي ملاذه الآمن.
2: نعم، هلأ اليوم بده يغير الرواية ويقول لا أنا ما اشتغلت وفقاً لقانون نقد والتسليف وعندي شركاء. منا بسيطة، منا بسيطة أبداً. أول شيء على المستوى الشخصي تبعه كل يعني هو من التسعينات لا آخر فترة عم يقول أنا ما أخطأت، أنا أقرضت الدولة وفقاً للقانون، أنا عملت الهندسات المالية للمصارف وفقاً للقانون، أنا ساعدت البعض على استحواذات مصرفية وفقاً للقانون، أنا عملت صرفت 8-9 مليار دولار على الدعم وفقاً لما طلبته
1: يعني كله الحقوق. بحسب بحسب بحسب
2: بالضبط. بيجي هلأ بيقول لا أنا كنت غلطان وأنا عندي شركاء. منها بسيطة يعني تحويلة مفترق طرق خطر،
1: وكأنه
2: يعني
1: غادة عون القاضي لعب الدور أساسي بهالملف برغم من كل الحملات يلي كانت عم تتوجه لها بهذيك الفترة.
2: نعم غادة عون كانت عم بتقارب ملفات هيدي معظم الملفات يعني سواء أوبتيموم فوري الاستحواذات المدعومة القروض المدعومة قاربتها، ولكن أخذ عليها يعني القضاء عم بحكي أخذ عليها الطريقة والشكل وكفوا يدها طبعاً، ولكن هي كانت من القضاة ربما الوحيدة اللي جرأت وقربت على رياض سلامة.
1: تجرأت وقربت على رياض سلامة، سقفك عالي وأكيد عندك معلومات صحفية. رياض سلامة ربما اليوم هو الواجهة، مين هن الأشخاص تحت رياض سلامة يلي أيضاً القضاء اللبناني يريدون أنه كمان يحاسبوا؟
2: ما فيك تعرف إلا ما هو يحكي، يعني أنا وأنت فينا نقول بر شريكه مئات شريكه فلين غطال سعد الحريري مش هيك فينا نقول
1: في أقاويل كتير وأسماء كتير عم تنطرح مؤخرا
2: تمام، وفينا نقول أدلة أنه كان صاحبي مع بر سعد الحريري كان مغطيه أن نجيب مئات إذا تتذكر طلع تصريح وقت اللي كان رئيس حكومة وكان مطلوب إقالته قال بالحرب ما فيك تغير ضباطك يعني تصريح شيء.
1: هلا عم بقول أنه في بمصرف بنك عودي رياض سلامة نجيب مئات وشقيق نجيب مئات أيضا ومدير عام السابق لبنك عودة.
2: تمام، فإذا فينا نقول قد ما بدك من سرديات ونربط قصص ببعضها ونقول عنده شركاء، بس مين بيثبت هيدا الشيء بالمحاضر غيره هو؟ يعني انت وأنا فينا نحكي فينا نقول فينا نكتب مقالة صحفية فينا نحكي على الهواء، وإذا القضاء ما أخذ اللي أنا عم أقوله كإخبار بيروح بالهواء وبيمكن يخلي الناس تتشوشر أكتر. طب إنه هذا منير يونس شو عم بيقول؟ طب ليش القضاء ما بيتحرك؟ نحن وقعنا فيها يعني أنا وغيري وقعنا فيها، بتكب معلومات الناس بتقول لك أوكي فشيت اللي أهري بس ما عم تنصرف، ما هو بالآخر لازم القضاء يقول هيدي مادة إخبار للنائب العام،
1: هو كل فرد بريء حتى تثبت إدانته قدام القضاء بالنهاية.
2: نعم، فإذا هو اللي بده يقول ليش أنا مستصعبها لأنه هو عم أقولك بيني سرديته كله على أنه
1: طب لما الشخص يوصل بآخر المطاف عنده إما هو يسجن تطلع كل الخبرية براسه أو عنده هذا الخرطوش الأخيرة أنه يقلب الطاولة.
2: تمام، يقلب الطاولة بدها ضمانات.
1: ضمانات لقاله؟
2: إيه طبعا.
1: أي ضمان؟
2: أنا بدي أحكي نيابة عنه ما بعرف هو شو عم يفكر، لنفترض نحن عم نحط حالنا مكانه، بده ضمانات من رئاسة الجمهورية من السلطة القائمة من هالعهد الجديد من الحكومة الجديدة، يتقدم له ضمانات حقيقية أنه أنت عليك الأمان روح على المحاكمة وسوف تحظى بمحاكمة عادلة وسوف يعني تؤمن لك الحماية الضرورية اللي بدك إياه، حمايات من أعلى السلطات إذا كان هذا الأمر على أجنطة الحكم الجديد، يعني إذا كان الحكم الجديد
1: قصدك العهد الجديد يطالب به أنه يكون في عنا معدلات عادلة ومحاكمات
2: لكن تمام، نحن عنا رئيس الجمهورية جديد ورئيس حكومة جديد ووزير عدل جديد ومش هيك يعني شباب ما أحلاهم حلوين تمام، أروحوا أمنوا له بالمباشر قولوا له عليك الأمان، هو بخاف من المنظومة القديمة لأنه في تاريخيا منظومة فيها مجموعة اللي حكيناهم مع حزب الله مع كل مجموعة اللي حكمت البلد بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بسلاح أو بالبلطجة أو بالآخر. هل نحن بمرحلة جديدة؟ يمكن ايه. طب مين المرحلة الجديدة؟ عم نقولهم جوزيف عون، نواف سلام،
1: يعني العهد الجديد يلي كان عم يحكي عن إعادة إصلاح المصارف والقطاعات وغيرها.
2: تمام.
1: من أمور مالية وسياسية.
2: تمام. لازم تجي، ما بعرف شو الطريقة، ما عندي روشتة، بس لازم تجي تطمينات كاملة من أعلى السلطات إنه يا رياض ما عندك خيارات، ما فيك تكفي هيك، لازم تروح على المحاكمة وتدافع عن حالك، وعليك الأمان أن تذكر ما يمكن أن تذكره من أسماء وقضايا ووقائع اللهم مثبتة ولديك وثائقها وحساباتها.
1: هل تخشى ما تكون مثبتة بالأرقام والمستندات، يكون بس التوقيع دائما باسم رياض سلامة؟
2: شوف، في بعض القضايا اللي أصبحت معروفة، يعني مثلا في قضية مع مروان خير الدين ينظر فيها بالقضاء الأوروبي، أنه منا سر، يعني إذا عم نحكي على البابس، يعني عم نحكي عن السياسيين الذين تعاطوا مع رياض، مش هيك عم نحكي نحن؟
1: 100%.
2: تمام. ما في شيء معروف وفي شيء مش معروف،
1: يعني لما يكون في أدلة بإيده.
2: حاطيك ثلاثة أنا معروفين بموضوع مروان خير الدين، القضاء الفرنسي عم بيتابعها ومعروفة. منها قصة أنه فوت 15 مليون على البنك، طلعوا 150، وفيها إثباتات تطلعهم بالشنط وبالكراتين أول الأزمة هو وأخوه. تمام. وفي غيره مع مروان، وأنقذوا بنكه لمروان مرتين. تمام. في قصة نجيب هلأ نحكي فيها،
1: استحوذ نجيب نياتي وشقيقه يلي بالنسبة لبنك عودة كان في أسهم معينة وسهلوا نياهن رياض سلامة من مصرف لبنان.
2: تمام. مصرف لبنان الحالة بيدعي، عم بيقول إنه الحصة اللي استحوذها اللي أخذها نجيب مئاتي من ببنك عودة لم تكتمل إلا بتسهيلات من مصرف لبنان، وخلافا للأصول، يعني فيها انه رياض
1: مبلغ مالي كبير كان حرزان
2: فوق ال 150 مليون حتى تمت الصفقه، وحصلت قروض من بنك عوده لنجيب حتى الى اخره، نعمل هندسه. هاي الثاني. في الثالثه هلا مقدمها كمان مصرف لبنان على بنك البحر المتوسط اللي هو بنك مين؟ هو بنك بيت الحريري.
1: ولكن هو بطل بقول الحريري لانه لا الشخص اللي اشتراه يبتعد عن السياسه الحريريه مش 100%.
2: لا، هو سعد بعد عنده ملكيه،
1: عنده ملكية حصرية للبنك.
2: اللي بيع أيمن للخواجة على الخواجة، ولكن سعد لازال يملك حصة في بنك ماد. تمام. وبذهن الناس بنك ماد هو لبيت الحريري عملية.
1: هو ذهن الناس.
2: وفي ناس بتقول لك مين الخواجة ومين سعد، ما هني واحد إلى آخره. في هيك حكي، يعني ما بدي أروح على الأقاويل، بس أكيد في حصة لسعد ببنك ماد. وهلأ في دعوة، صرنا عم نحكي عن ثلاثة بيبس. الناس معرضة سياسيا، بقول لك المنظومة ما إلى أسماء المنظومة شو
1: مش منظومة بالهوى، لا، في أسماء. تمام. في دلائل وفي مستندات.
2: تمام. فإذا عندنا بعض الدلائل على ما يشير إلى أن كان هناك بعض التفضيلات لسياسيين، يرجح كما يدعي مصرف لبنان بالحاكمية الجديدة أنها كانت على حساب المال العام أو على حساب أموال مصرف لبنان، التي اتضح في النهاية إن من مصرياتك ومصرياتي.
1: يعني بنرجع لموضوع المودعين وأموالهم يلي نهبت وطارت وما حدا بيعرف وينها.
2: يعني في أموال لمصرف لبنان استخدمت باستحواذات وعمليات، اتضح بعدين إنه مصرف لبنان خسرانهم منين؟ من ودائع الناس. فإذا نحن معنيين إذا بدك بهذه القضايا، لأنه هذه اذا صحت انه اموالنا راحت بتفضيلات لاكس وواي وزد، بدنا اياهم غصبا عنهم.
1: منين حناخذهم؟
2: هلا هيدي سؤالك حلو، لانه جينا على مفصل تاني. شوف صديقي، شايف هيدي كل الدعاوى؟ عمولات فوري، عمولات اوبتيم، وفي وحده جديده اسمها في انفست كمان فيها عمولات. ال 154 تبع بنك استحواذ نجيب بعوده بتسهيلات من مصرف لبنان، العلاء الخواجه، القضايا المرفوعه، كلهم على بعضهم
1: قد ايه بيطلعوا؟
2: ما بيجوا مليار. طيب نحن ازمتنا 100 مليار، كلهم هودي على بعضهم.
1: حتى اذا هودي كلهم على بعضهم هالقد، لنفترض انه مش القضاء والمصاري وطلعنا هذا المليار، الباقي منين؟
2: هون بدنا نتوجه لمصرف لبنان،
1: للحاكم الحالي.
2: ايه طبعا،
1: ونقول له
2: مش لازم نستحي من حدا.
1: معروف بمواقفك
2: اكيد انت سمعان بالهندسات الماليه. في حدا بلبنان ما سمع بالهندسات الماليه الشهيره؟
1: هل هي تختلف بين رياض سلامه وكريم سعيد؟ اي هندسه ماليه لازم مصرف لبنان الحالي مع كريم سعيد ينتهجوا؟
2: سنه ال 15 16 17 انعمل شيء بسموه هندسات ماليه، مش حنفوت بتفاصيلها. شفطت أموال المودعين من البنوك، حطت راحت على مصرف لبنان بإغراءات فوائد وإلى آخره، وكانت فيها تحذيرات هيدي من صندوق النقد الدولي، وانعملت حسب بعض الخبراء على طريقة البونزي سكيم. البونزي سكيم يعني المخطط الهرمي الاحتيالي. كيف مدوف عمل بأمريكا؟ ركب طرابيش، أخذ منك عطاني، أخذ مني عطاها.
1: هلا لازم نعمل
2: تمام في الهندسات المالية، وفي عنا أدلة. تقرير الفراز أند مرسال قال إنه كلفة الهندسات بالليرة وبالدولار 76 مليار دولار، وفيهن إنا. وتقرير الفراز شاف أجزاء أساسية منهن اللي رياض عطى معلومات. رياض ما عطى كل المعلومات لأسباب يومتها، بس المعلومات اللي عطاها كونت فكرة عن تدقيق الفراز إنه هون في مشاكل، هون في تربح قد يكون غير مشروع. يا إخوان تفضلوا حققوا، هعطيك معلومة الناس نسيانتها. بس عويدات قبل ما يطلع رفع دعوة بقصة الهندسات، رفع دعوة طلب التحقيق بال 76 مليار. وين التحقيق؟
1: وين اختفى؟
2: اها على الهواء. وين اختفى؟ نسأل القضاء ونسأل كريم سعيد. هاي واحدة. اثنين، في تقرير لشركة كرال اللي هي أهم أحد أهم شركات التدقيق الجنائي في العالم. بيّنت بتقرير موجود ومتداول وعند مصرف لبنان أن هناك عمولات قد تكون حقيقية أو وهمية ب 8 مليارات دولار وفيها جداول.
1: وين موجودين؟
2: بدهم تحقيق. ولازم مصرف لبنان يقولنا انه هذه عمولات حقيقية او وهمية. اذا كانت حقيقية مين استفاد منها؟ واذا كانت وهمية استخدمت لتزوير الحسابات. وهون في قصة اخطر، لانه تزوير الحسابات كمان جريمة. عم نحكي 76 8 تمام. في قروض مدعومة، القضية اللي علق فيها نجيب قصة القروض المدعومة تبع الاسكان وزمط بمرور الزمن. طب هذه ليش ما بتتراجع؟ قروض مدعومة لناس غير محتاجين. شو الدعم؟ الدعم هو للمحتاج. إذا أنت بدك،
1: وكأنه من إذا بدك استفاد من هيدي القروض أخذها لقله وترك المحتاج محتاج.
2: عنا ما نحن عم نحكي بالمعروف حتى الناس ما تفكر أنه عم نكب إشاعات، بس تقول شيء مدعوم هو مدعوم لصاحب الحاجة. تدعم سعر القمح والخبز للفقراء، تدعم سعر البنزين إلى آخره، تدعم القروض للإسكان لحدا راتبه
1: محدود. يعني راتبه قليل 1000 أيام. طيب. زمان عم نحكي
2: عائلة الميقاتي
1: وهو هل تحتاج إلى هذه الألاف؟
2: وفي مثل انكشفت قصة نجيب وتسكرت لأسباب إلى علاقة بمرور الزمن فيها تنفتح. في أكد لك في أكثر من 1000 قرض راحوا، ما تذكر رقم مزبوط، 1000 قرض راحوا لغير أصحاب الحاجة واندعمت القروض تبعهم. منه محتاج هذا، ليش تدعم له القرض؟ ينقبر يروح يدفع 8%، خليه يدفع 1.2% وهو معه مصاري.
1: وكأنه المسؤولية اليوم ما بتوقف بس على حاكم مصرف لبنان الحالي بدعوة على رياض سلامي، وإنما ببدء التحقيق الفعلي بكل هذه الملفات من القروض المدعومة وغيرها.
2: تمام. في عندك قصة الدعم، الدعم اللي انعمل على أيام حكومة حسان دياب، بلش طبعا أواخر سنة 19، دعم السلع والبنزين بتذكر؟
1: دعم السلع والبنزين وغيرها،
2: حنحكي عنهم والأدوية وكذا، فيهن 8 إلى 9 مليار
1: حنحكي عنهم بالتفاصيل. تمام. ونحكي قدي رياض سلامة تقريبا هدر من مال الدولة اللبنانية. بعد البريك مع الصحافة الاقتصادي منير يونس.
0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
3: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
4: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: <تصفيق> منتابع 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب وضيفي بحلقة اليوم الصحفي الاقتصادي منير يونس عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض السلامة. كنا عم نحكي عن الدعم، مواد غذائية، أدوية وغيرها، كل هذه الأموال يلي نهبت أدى تقريبا
2: بالدعم؟ مصرف لبنان الحال يعني الحاكمية الجديدة بتقدرها ب 8.4 مليار. هلأ فهون بدنا نحكي شغلتين، في الانطباع العام أنه اللبنانيين كلهم استفادوا من الدعم، وهذا مش صحيح. لأنه يوما إذا بتتذكر كان في تخزين،
1: صح،
2: وكان في تهريب،
1: وكان في احتكار لهذه السلع والمواد.
2: فإذا وقت اللي بتقول إيه من اللبنانيين استفادوا من الدعم، حبيبي روق شوي، في 40-50 تاجر ولاد لزينة احتكروا، وفي كذا مهربجي عبر الحدود السورية راح أخذوا مواد على سوريا إلى آخر إلى آخر. كان لازم تروحوا تحققوا هونيك، تيجوا هلأ تمننوا اللبنانيين إنه صرفنا عليكم. لا حبيبي ما صرفنا،
1: وكأنه هذا الصرف عم يجي مش من مال اللبنانية ولا من الضرائب اللي عم تفرض عليهم.
2: لا ما هني طلعوا بتبينوا انه من الودايع، يعني
1: اعطيني بعطيك، ما بتعطيني ما بعطيك.
2: يعني
1: حتى
2: انا اخذت لك من وديعتك لاعطيك دعم بنزين، خي ما بدي تدعم لي بنزين، اعطيني وديعتك.
1: ما اخذنا الدعم، مش الكل اخذ الدعم مثل ما كنت عم بتقول.
2: مزبوط، بتهرب في
1: تهربوا على سوريا، عدد
2: لا من مواد بسوريا بافريقيا بالكويت،
1: وصاروا يلاقونا على وسائل الاعلام. يعني كل يوم يطلع تقرير، وقت بديك الفتره هودي وسائل الدعم لك وين صاروا وينهم وينهم.
2: تمام، يرجعوا للمرحله ويعملوا تحيات، ليش لا؟

0: ففي هذه قصة الدعم، حكينا هندسات، حكينا الدعم، حكينا القروض المدعومة.
1: صح.
0: وفي بعد
1: في يعني هالقد في عنا أموال طارت وفينا نرجعها إذا
0: أكيد.
1: كان في عنا
0: أكيد حاطيك مثلا خلال كل هالسنين الماضية يعني خصوصا من بعد التسعينات حصل أكثر من يعني من التسعينات حصل أكثر من 32 عملية إنقاذ مصرفي. شو يعني؟ يعني البنوك اللي كان في بعض البنوك واصل للإفلاس، شو جا عمل الرياض؟ بدل ما يخلي أصحاب البنوك يضخوا رسميل جديدة
1: كان هو عم يعطيهم؟
0: كان هو عم يعطيهم
1: من مصرف لبنان،
0: من مصرف لبنان.
1: والهدف من إنقاذ
0: يعني بنك الموارد أخذ مرتين.
1: صحيح.
0: بنك بيروت تبع سليم صفير، كان في بنك اسمه بنك بيروت والرياض لأنور الخليل وبيت منصور وكذا، كان مفلس، كان لازم أصحاب البنك اللي بيفلس لازم أصحابه يضخوا في رسامين جديدة هن ينقذوه بالدرجة الأولى. رياض لأسباب أو لأخرى، وطبعا حسب ادعاءاته أنه وفقا للقانون كان هو ينقذ هيدي البنوك.
1: شو كان بيستفيد من إنقاذ هالبنوك؟
0: عمل هيمنة على كل السوق. بمعنى أنه يعني طبعا كان عنده أحلام يعمل رئيس
1: جمهورية.
0: بالضبط. وكان عنده سهولة أنه الليرة دولار والدولار ليرة وأنا عم بقرضهم بالليرة. عرف كيف؟ بس هني بالآخر كانوا عم يحولوه دولار. هو بحق له ينفق بالعملة التي يطبعها. هي ما بتكلفه شيء. يعني الليرة بتكلف 7، يعني 100,000 بتكلف 7,000. 100,000 اللي بين إيدي وإيديك هو بتكلفه 7,000 بس. فهو أنه بيطبع وفي يعمل أعمال وفقاً لقانون النقد والتسليف وخصوصاً المادة 70 اللي فيها، ولازم نقف عندها
1: واللي فيها يلي بتنص على
0: الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، الاستقرار النقدي، الاستقرار المالي، الحفاظ على القطاع المصرفي وتطوير أسواق رأس المال. 5
1: هل كانوا موجودين بهالفترة كلها؟
0: كان كل مرة يستخدم واحدة منهم،
1: كل مرة يعني بكل مرحلة كل 10 سنوات افترضنا يستخدم وحدة.
0: لا كل يومين يمكن حسب العملية اللي بده إياها، إنه هيدا بتروح للاستقرار النقدي بنعملها، هيدا إلى علاقة بالاستقرار المالي بنعملها، هيدا إلى علاقة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مثل الدعم بنعملها، الهندسات إلى علاقة بالاستقرار النقدي لأنه عم يجمع دولارات للحفاظ على سعر الصرف إلى آخره، تحت عنوان قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 ارتكبت أفظع الموبقات المالية. والعجب العجاب أن كريم سعيد اليوم متمسك بهذه المادة اللي صندوق النقد الدولي بيقول روحوا عدلوها خرابكم فيها.
1: وكأنه بنرجع منقول أنه أمام حاكم مصرف لبنان الحالي إعادة النظر بكل هذه الملفات القضائية من 10 سنين وعشرين سنة لغاية اليوم، ومنها قانون النقد والتسليف.
0: لازم يعني
1: نعم. وإلا كأنه عم ندور بالمسار نفسه بغض النظر عن سرقة المال العام.
0: حاطيك مثل تاني بالقانون، الالتباسات اللي رياض استخدمها وجابت خراب. بيقول لك المصرف لبنان أقرض الدولة وفقا للقانون. شو بيقول القانون بالمادة 90؟ بيقول بظروف استثنائية وما في أي حل تاني والدولة مضطرة فمصرف لبنان لازم يقرضها. ما بيكفي هون، المادة ما بتوقف هون. قلنا ظروف استثنائية طارئة، انتبه، المصرف لبنان لازم يقرضها، بيقرضها بشروط، بشي بسموه عقد استقراض يمر في المجلس النيابي. يعني أي إقراض من مصرف لبنان للدولة يجب أن يمر في المجلس النيابي. ليش؟ لأنه إقراض الدولة حيوقع عليك وعلي كمواطنين، لازم نواب الأمة يعرفوا فيه.
1: كانوا عم يعرفوا فيه؟
0: لا.
1: ليه؟
0: لأنه
1: ما كان حدا عم يحكي من لجنة المال والموازنة بأنه يا عمي في هذا القانون ما عم يمرق عنا؟
0: عملوا حيلة أنه يمرقوا مواد بقانون الموازنة العامة
1: يلي كمان ما كانت أصلاً عم تكار دايماً.
0: أحسنت جبتها.
1: وكان عم بيكون في عنا حلول وترجع تروح الموازنة. ليش
0: بدي أعمل لها قانون خاص هي مرقة بالموازنة؟ عشنا 10-15 سنة بلا
1: موازنة.
0: بالضبط. فإذاً حتى قانون النقد والتسليف في التباس بهيدي المادة لازم تعديلها. يعني اليوم إذا الدولة قالت له لكريم سعيد بدي أتدين منك مضطر يدينها. إذا على مثل ما كانت تصير أيام رياض بيعمل، هلا هو شديد العصب ومتمسك وما بدين، منيح بنشد عيده. يعني
1: لجنة المال والموازنة اليوم برئاسة النائب إبراهيم كنعان عند العديد من مشاريع القوانين والقوانين اللي لها علاقة بإصلاح المصارف، هل تسير هذه اللجنة اليوم على خطى ثابتة واضحة أو في ملابسات تجاه القوانين؟

0: هذه اللجنة بأكثريتها تحابي كريم سعيد وتحابي ما يطرحه كريم سعيد.
1: شيء إيجابي يعني؟
0: لا مش بالضرورة. مش بالضرورة. اليوم أعطيك مثلا، صندوق النقد الدولي طلب تعديلات على قانون إصلاح المصارف. لازم كان مجلس النواب إذا بدنا اتفاق مع الصندوق يقرها مثل ما هي، طلبها الصندوق. راحوا لعبوا فيها وبمادتين أو ثلاثة لما وفقا لما أراد كريم سعيد. فإذن وفي في ريسك هلأ إذا الأسبوع الجاي هذا القانون مر في الهيئة العامة، النص النهائي بده يروح لعند الصندوق، في ريسك يقول له صندوق
1: ما بدنا إياه،
0: ارجع عدلهم.
1: ومنرجع كمان ناطرين الصندوق يلي يمكن كمان هو فترة هيك يقلنا ما رح ساعدكم خلص.
0: هو
1: اخر الوقت
0: المشكلة عندك هو اللبناني بيعتقدوا انه الصندوق محروقة اعصابه وبده يساعدنا. المشكلة اللبنانية هو ناطرك شو تعمل وبعدين بيشوف. يعني
1: مرقنا على كل القوانين، على المواد، على الأموال يلي نهبت، سرقت، دعمت وغيرها. بخلاصة الحديث، أدي المبلغ المالي يلي حاكم مصرف لبنان السابق رياض السلامة كان مسؤول عنه، عن إضاعته من أموال المضيعين ومن لبنان برغم من كل ما حصل؟
0: الرقم تقريباً 100 مليار. ولكن
1: ولكن
0: أنت عم تقول مسؤولية رياض في مجلس مركزي، هو القرارات مش كلها بياخدها رياض. المجلس المركزي مؤلف من نواب الحاكم ومدير عام الاقتصاد ومدير عام المالية في مجلس مركزي لمصرف لبنان. بدنا نروح نشوف شو أخذ من قرارات. يعني لازم
1: يعني ما منحمل بس رياض سلامي
0: كل
1: هذه المسؤولية.
0: أكيد لا، شو الحكي هذا؟ واحد مسؤول عن 100 مليار
1: الحكي. يعني ما نطلع بس رياض سلامي هو الشخص يلي نهب، في أشخاص تحته طواطوا
0: في مجلس مركزي، ثم في شيء بسموه مفوض الحكومي لدى مصرف لبنان. الناس ما بتنتبه له. المصرف
1: يعني دوره هالمفوض،
0: الحكومة تعين مفوض بمصرف لبنان اسمه مفوض الحكومي، له الحق غضون 48 ساعة ياخد القرار اللي بيطلع من المجلس المركزي أو من الحاكم يدرسه ويوقفه.
1: الحكومات شو عملت؟
0: ما وقفت ولا شيء.
1: يعني كم الحكومات هي متواطئة مع رياض سلامة والمصرف
0: حزيدك والمجلس. بعد شيء أخطر، رياض سلامة أو مصرف لبنان مجبر كل آخر سنة ياخد ميزانيته ويعطيها لوزارة المال. ما هي وزارة المال هي وزارة الوصاية عليه ومنه فلتان عراسه.
1: لحظة، الوصاية عليه يعني كأنه كل ما كان بده يعمله رياض سلامة في وصي عليه هو وزارة المالية والوزير المعني
0: عنده استقلالية. عنده استقلالية ولكن بعدد من الأمور في وزارة وصاية، لأنه هو مصرف الدولة. انت وانا عندنا بنوك تجاريه، الدوله شو عندها؟ عندها مصرفها.
1: وزاره الماليه لمين تابعه؟ لا، رئيس مجلس النواب نبيه.
0: الى فتره من والدمار المالي الكبير حصل من سنه ال14 ولا ويا للصدفه من ايام استلام علي حسن خليل لهذه الوزاره. الدمار الهائل بلش بال14، بال14 كان علي حسن خليل وزير ماليه. فاذا كل نهايه سنه في تدقيق حسابات، بتخلص الميزانية وبتنبعت لوزارة المال. ليش بتنبعت برأيك؟ حتى يدققوا فيها. ما دققوا،
1: ما شافوها،
0: ما مؤمنين انه رياض ساحر وخلص بقى بيزبط كل شيء ولا شو نراجع وراء الى اخره من هالروايات هيدي، لانه كان راضي معظم الاطراف. هذا جزء من المسؤوليات، المال والموازنة. طيب يا مال يا موازنة ويا برلمان، كانت عم تجي لعندك هالموازنات العاجزة واللي فيها اقتراض مفرط
1: ويلي ما كانت تطبق ويلي عشنا فترات طويلة بلا موازنة،
0: موازنات عاجزة فيها اقتراض مفرط وجزء أساسي من الاقتراض طلع من مصرف لبنان. عما ما شفتوها؟ فإذا في حلقة من المسؤوليات اليوم إذا بدك دولة جديدة في شغلتين لازم تعملهم، نزع سلاح وتجيب هودي الألف واحد أو الخمسمية واحد اللي عم نحكي عنهم يجوا على المحاكمة.
1: يعني انطلاقا من هون ذكرت بأول حديثنا بأنه رياض سلامة يحتاج إلى تطمينات عادلة وواضحة من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة نواف السلام ورئيس مجلس النواب، لأنه في حال سقط رياض سلامة في آلاف المسؤولين يلي أيضا سوف يلاحقون قضائيا ويمكن يكونوا بالحبس.
0: تمام، يجي على المحاكمة يحكي لنا هالقصة كلها، وفي قضاة وفي محامين وله حق الدفاع وكل واحد بيدافع عن حاله، وانا اطالب هون بانها تكون محاكمة
1: علنية
0: وفيها خبراء دوليين. ليش؟ ليش لازم بدك خبراء دوليين؟ لانه اليوم انت عندك ازمة بتجيب صندوق النقد، عندك مش عارف شو البنك المركزي جايب مستشار هو بنك روتشيلد، مش عارف مين جمعية المصارف جايب مستشار. فاذا مدققي الحسابات اجانب، انت قاصر مالي، سوري، لو شعب لبنان قاصر ماليا، بده مراقبين دوليين على ما يجب القيام بالتدقيق به، ما يتدخلوا بس يكونوا مراقبين، يعني بمعنى مارق عراسهم وبيعرفوا انه هيك رايح التحقيق صح او لا. فاذا بتأمن كل هالمحاكم، بقول لك ايه ما حتاخد وقت، تاخد قد ما تاخد، ان شاء الله تاخد 5 سنين، بدي الحقيقة. ليش؟ حتى ما تتكرر نفسها، وحتى أولادي وولادك يعرفوا شو صار بالطريقة اللي عم بتصير فيها، أولادك وولادي ما حيعرفوا شو صار.
1: قلت بدنا الحقيقة، يعني صار 5 سنين، وحتى مبارح كان في انفجار 4 آب، وهذه الذكرى الأليمة يلي صار لها 6 سنوات، والقرار الاتهامي بعده ما صدر، وفي حال بيقول أنه صار على المسار الصحيح لل 2029 ليصير في محاسبة واضحة وعدالة غير مغيبة.
0: في شقين، في الأول الشق للجواب هو أنه عالمياً القضاء عنده روتين، حتى بفرنسا، أنا عايش فترة بفرنسا، في روتين. يعني قضية ساركوزي حتى وصلت لا أنه يفوت على الحبس أخذت 16-17 سنة، إذن في روتين،
1: في روتين،
0: تمام. إن شاء الله ما يكون هالقد بلبنان، هيدي أول جانب، فبدنا نعترف فيه لأنه في قضايا معقدة، بدها بحث، بدها استقصاء، في شهود، في دفاع إلى آخره، وخصوصا عم نحكي عن 100 مليار، يعني مش عم نحكي عن
1: 100 مليار دولار، وعم رقم،
0: وعم نحكي عن انفجار المرفأ اللي فيه عدد من الأجهزة تقريبا كل الدولة مسؤولة، يعني الأجهزة الأمنية 4-5 كانوا موجودين بالمرفأ، جمارك وجيش وأمن عام ومش عارف شو موجودين بالمرفأ.
1: يعني أكبر فضيحتين عنا إياهم إذا بدك هن المرفأ يلي صاروا، كيف صار كل هذه الأمور بالمرفأ، والشق المالي مع حاكم مصرف لبنان السابق.
0: يعني هودي أكبر اثنين أنا برأيي يجب أن يتصدى لهم القضاء بجدية مطلقة، وتعجيل الروتين، لأنه أوكي بنعطيه روتين أمر طبيعي، بس مش تكون قضية 20-30 سنة، منكون متنا وراحوا المصريات، ومنكون متنا والضحيانا اللي راحوا بالانفجار ما عرفنا ليش راحوا. فلازم القضاء، وتأمل له، بقول لك ايه ما عندي بادجت، أمل له البادجت يا حبيبي، عم تصرف يمين شمال، يعني يعني فكرة انه القضاء ما عنده ميزانية، انا برأيي بلبنان لازم تكون افضل ميزانية للقضاء، لانه عنده كمية دعاوى مصيرية واستراتيجية لا تخطر ببال، لازم دعم القضاء بالمال.
1: الصحافة الاقتصادي منير يونس، أهلا وسهلا فيك، ضيف دايما عبر هو إذاعة جبل لبنان ضمن 5 على 5.
0: تسلم.
2: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية، لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا، بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك، مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

0: أخبار التكنولوجيا بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: طعنت شركة أبل قضائياً بقرار الحكومة البريطانية يلي بيلزمها بإتاحة الوصول إلى بيانات المستخدمين المشفرة المخزنة على خدمة آي كلاود بقضية تعيد إلى الواجهة الجدل الدائر منذ سنوات بشأن الموازنة بين حماية الخصوصية ومتطلبات الأمن وإنقاذ القانون، وفقاً لما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز. أظهرت رسالة بعثها صندوق التحوط للمستثمرين وطلعت عليها رويترز أنه قيمة محفظته الاستثمارية تراجعت بنسبة 67% بعدما تكبد خسائر حادة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي. وكانت رويترز نقلت عن مصادر أن صندوق التحوط المتخصص بالذكاء الاصطناعي يلي بديره الباحث السابق بشركة أوبن أي آي باع الأسبوع معظم محفظته من الأسهم إلى شركة أخرى، كما قدم على تصفية معظم استثماراته بالأسهم المدرجة بالبورصة. تعمل أبل على توصية طموحاتها بسوق الأجهزة الصحية عبر استكشاف سبل لتحويل نظارات الذكية لأدوات لمتابعة الصحة واللياقة البدنية بخطوة بتجعل منتجات فيجن جزءاً من منظومة الشركة الصحية إلى جانب ساعتها الذكية. وبحسب بلومبرغ تشير خطط الشركة إلى أن نظارات أبل المستقبلية تعتمد ربما على مجموعة من المستشعرات لرصد بيانات المستخدم وحركات جسمه، ما يفتح الباب أمام تطوير مزايا صحية ورياضية تتجاوز الاستخدامات المعتادة للنظارات الذكية.

شو في أخبار اقتصادية وتكنولوجية إلى عليها أيضا، لأنه الاقتصاد عم يدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي. توقعت شركة ميتا أن تسجل إيراداتها بالربع الثالث مستوى أقل عن بعض توقعات أخرى، ما أدى إلى تراجع الأسهم بأكثر من 6% بتعاملات ما بعد إغلاق السوق الأمريكية، رغم تحقيق ربع آخر من النمو القوي بإيرادات الإعلانات.

وجه قائد منتخب مصر محمد صلاح أول رسالة لجمهور نادي الجديد ترابزونسبور التركي بعد انتقاله لقلو بعد رحيله عن ليفربول. صلاح ظهر للمرة الأولى مرتدياً قميص ترابزونسبور بالرقم 61، وهو رقم بيرمز لمدينة ترابزون ويحظى بمكانة خاصة لدى جمهور النادي. وذكر صلاح برسالته الأولى يلي نشرها النادي عبر منصاته الرسمية: ترابزون بكل مكان بالنسبة لنا، بعبارة لقي التفاعل واسع من مشجعين النادي، وتابع: ترابزون هل أنت مستعدة؟ أسمعكم، سنلتقي قريبا جدا. وأرفق ترابزونسبور الفيديو بتعليق ورد فيه بقميصه الأزرق الداكن وأمام الكاميرات للمرة الأولى: هيدي هي الرسالة الأولى لجمهور ترابزونسبور العظيم. أمرت النيابة العامة بمصر بحبس متهمين اثنين بتهمة انتحال لصفة قاضي والنصب على المواطنين بعد ضبطهم مع عاملين بالمحكمة شاركوا بتصوير ونشر مقاطع مزيفة. المتهم الأول اعترف بالاحتيال والاستيلاء على الأموال، بيزعم أنه إجراءات تخصيص وحدات سكنية وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة من بعد ما كان في قاضي مزيف ترند عبر السوشيال ميديا. نفقت ثلاث لبوات بحديقة حيوان بطوكيو الأسبوع الماضي بسبب ضربات شمس محتملة، وسجلت أول نفوق لأسود بسبب ارتفاع الحرارة منذ افتتاح الحديقة قبل 62 سنة، وارتفعت درجات الحرارة ل 39 درجة مئوية مما أدى إلى تدهور صحة الأسود وإيقاف عرضها للجمهور. التحقيق مستمر بالسبب والدقيق للنفوق. أثار انتشار مفاجئ لعشرات التماسيح الكبيرة رعباً شديداً بين الأهالي بعدد من البلدات والمناطق القريبة من ضفاف نهر النيل بالسودان، وتفاقمت هالمخاوف بعد أن خسر عدد من الأشخاص حياتهم بين فكي هالزواحف المفترسة. وقبل نحو 3 أسابيع وقعت آخر هالحوادث بجزيرة صاي شمال السودان، حيث باغت تمساح ضخم المزارع الشاب عمر محمد عبد الخالق أثناء تأديته عمله على الضفاف. أفاد المدعون العمون بولاية إنديانا الأمريكية بأنه فتى عمره 15 سنة حكم عليه بالسجن 100 سنة بعد إدانته بحوادث إطلاق نار عام 2025 أسفر عن مصرع امرأة وإصابة أخرى، بالإضافة إلى إصابة 3 بجروح طفيفة عندما صدمتها السيارة بينما كانت تفر من موقع إطلاق النار.

وشي بنية تعقد زنارة تقعد تغزل عتبتها

وش بنية تعقد زنارة وتقعد تغزل عاتبتها؟ سألنا القلب شو بتطلب؟ قال بدي الحلوة اللي هي. وسألنا الحلوة شو بتطلب؟

بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان. بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور. غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

اندلع حريق داخل حرم المعهد المركزي لأبحاث الهندسة الميكانيكية التابع لوكالة الفضاء الروسية بمدينة كوروليوف الروسية، بحسب ما أفادت فيه خدمات الطوارئ لوكالة تاس الروسية. ونقلت الوكالة عن مصدر بخدمات الطوارئ أنه حريق اندلع داخل حرم المعهد المركزي لأبحاث الهندسة الميكانيكية، وبتشير المعلومات الأولية إلى أنه سببه ناجم عن عوامل بشرية. توفى ما لا يقل عن 14 شخصاً جراء صواعق برق ورعد ضربت ولاية جاركاند الغنية بالمعادن بشرق الهند بأحدث حصيل الوفيات المرتبطة بالأمطار الموسمية السنوية، يلي تسببت أيضاً بفيضانات وانهيارات أرضية بمناطق أخرى بحسب الشرطة. وبحسب تقرير صحافي، بشكل العمال الزراعيون غالبية الضحايا بهالمكان يلي بيتزامن موسم الرياح الموسمية الممتد من يونيو حتى أيلول، ويلي بيوفر نحو 75% من الأمطار السنوية بالهند. اعتبر البنك الدولي أن الذكاء الاصطناعي ربما يمكن أن يكون في البلدان النامية ما يعادل التنمية بغضون عائد واحد، شرط أنه يتحرك بسرعة. وبتقريره يلي صدر اليوم، أكد البنك الدولي أنه فقدان الوظائف على نطاق واسع بسبب الذكاء الاصطناعي ما بيمثل تهديد كبير للاقتصادات الناشئة، وأضاف أنه الاقتصادات النامية عندما تكسبه أكثر مما تخشاه مقارنة بالدول الأكثر ثراءً. خلصت دراسة علمية حديثة لأنه تحقيق الاستدامة البيئية على المدى الطويل بيتطلب معالجة العاملين يلي بيحددوا حجم الضغط البشري على الكوكب، وهن عدد السكان متوسط استهلاك الفرد للموارد. وترى هذه الدراسة أن الاقتصاد على تحسين التكنولوجيا أو رفع كفاءة استخدام الموارد لا يكون كافياً إذا استمر عدد سكان العالم بالارتفاع، لأنه إجمالي الأثر البيئي يلي عم ينتج عن تفاعل النمو السكاني مع أنماط الاستهلاك عم بيكون مرتفع. أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة الثلاثة أن سوء التغذية بين الأطفال بأفغانستان بلغ مستويات حرجة، بوقت عم يجبر في نقص التمويل العاملين بالمجال الصحي على رفض استقبال ملايين الأطفال والأمهات بالعيادات، إذ عم يرفض 6 من كل 7 ممن يحتاجون إلى المساعدة.

تطورات ميدانية جنوبية وصار في سقوط لقتيل و11 جريح بحصيلة أولية للاستهداف الإسرائيلي على المصلى ببلدة تبنين جنوب لبنان. بحسب الوكالة الوطنية للإعلام نحو 15 عائلة مدنية غادرت بلدة المنصورة كانت لا تزال موجودة بالبلدة بعد الانذار الإسرائيلي بإخلاء هذه البلدة. كما أن الجيش الإسرائيلي أعلن بدء شن غارات مركزة على جنوب لبنان بعد الخرق يلي وصفه من حزب الله. وبحسب مصادر إسرائيلية مقتل جنديين إسرائيليين في انفجار لغم بمنطقة مجد الزون جنوب لبنان.

أيضاً المواقف الإسرائيلية تتصاعد بعد خرق الحدود الجنوبية، حيث أفادت وسائل إعلام تابعة للجيش الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي بأنه مجموعة بتتألف من نحو 10 فتيات إسرائيليات أقدمنا على عبور الشريط الحدودي، وهذا ما حصل بين الجيش الإسرائيلي وأيضاً خرق هذا الاتفاق الإطاري. وأيضاً في أحاديث بحسب القناة 14 الإسرائيلية بأن موجة الاعتداءات الإسرائيلية سوف تزداد وتتكثف خلال الساعات المقبلة. مفاوضات روما بحسب مصادر بعبدة، أوضحت مصادر بعبدة أن التقدم طال المسارات الثلاثة يلي هي النقاط الحدودية، المناطق التجريبية ولجنة التحقق، ولاسيما ملف الحدود وحقوق لبنان فيها. وأيضا باختصار عنوان اليوم الثاني من روما 2 بين الوفد اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، كان الجو إيجابي نسبيا وأفضل بكثير من يوم أمس بالرغم من انسحاب الوفد الإسرائيلي بعد سماع ضوي صفارات الإنذار في المنصورة.

0: نهاية حلقتنا من 5 على 5 دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب. ضيفتنا بالقسم الأول كانت جوزيان بولس وحديث عن جائزة مسرح منو، الجائزة يلي ستكرم العديد من الفئات الشابة، الكتاب، السيناريو وغيرهم. مباشرة نهار التنين من مسرح منو عبر تلفزيون لبنان فيكم ترجعوا تشوفوا هذه الجائزة يلي سوف توزع مباشرة. إضافة بالقسم الثاني كان معنا فإذا الصحافي الاقتصادي منير يونس وحديث اقتصادي عن رياض سلامة وغيرها من التفاصيل المالية. بعطيكم موعد بكرة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس، بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور. غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.

بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93,000 ضحكة، 41,000 زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس، بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور. غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.

بيرضى عليك يا ابني ظهري انكسر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

يا ابني صوت ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود عالرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

يا ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك. الله

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة بدورها خيي.

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابر، بطوله ماريا الدويهه.

بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس، بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور. غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.

بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي.

0: 42 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس، بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور. غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققه مهرجان أعياد بيروت بغنية وخبرية هيدا الخميس، بيحكي عن أبرز الحفلات وأقوى المفاجآت واللحظات والكواليس اللي ما شافها الجمهور. غنية وخبرية هيدا الخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: Ben, je sais.
1: Sir, what do?
0: وهي دي دشاش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة

0: وروقه يا عيوني لقوا بس طرقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيرو كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجرة وشفرة

0: 33. مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا بسرعه،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: حفرنا يا سرعه.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا بسرعه،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: حفرنا يا سرعه.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك،
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب،

0: أنا صرخت علي هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي أسوي
0: ليلي رح أعرف منو
2: تبع الكاتل بها القوة ليلي رح يعرف منو تبع الكاتل بها القوة ليلي رح يعرف منو
0: ليلي رح أعرف

سطر العاشق أيامه هنيئة. قولوا لي الحكايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق أيامه.

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد